بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معانا قصة راح تعجب الزوجات. بيحكوا إنه في يوم من الأيام كان هناك راجل متجوز وكان بيخصص كل وقته للعمل، وكانت زوجته ربة بيت بتقضي كل نهارها في البيت بتهتم بجوزها وبأولادها وبيتها، وكان دايما الزوج بيوصفها بأنها ما بتشتغلش، ودايما كان بيقلل من شأنها ومن قيمتها لأنه بيشتغل في منصب مهم وطبعا بيتقاضى الكثير من الأموال، بينما هي بتقضي كل نهارها في البيت وبس. ساءت الحالة بين الزوج والزوجة، حتى قرر الزوج انه يروح لطبيب نفسي لاستشارته في حال زوجته. وفي العيادة دار الحوار ده بين الزوج والطبيب. الطبيب قال له: اتفضل يا سيدي، ايه هي مشكلتك؟ الزوج قال له: والله يا دكتور انا مليت من الروتين اليومي وضغط العمل الشديد. الطبيب قال له: وايه هي وظيفتك يا استاذ؟ الزوج قال له: انا رئيس قسم الحسابات في شركة استثمارات كبيرة. الطبيب قال له: انت متجوز؟ الزوج قال له: ايوه نعم متجوز. الطبيب قال له: ايه هي وظيفة زوجتك؟ الزوج قال له: زوجتي ما بتشتغلش، هي مجرد ربة بيت يعني. قال له الطبيب: مين بيصحيك من نومك صباحا انت واولادك وبيعمل لكم الفطور؟ الزوج قال له: طبعا زوجتي هي اللي بتعمل كل ده لانها ما بتشتغلش. قال له الطبيب: وامتى زوجتك بتصحى من النوم وامتى بتصحى انت الصبح؟ الزوج قال له: قال له زوجتي بتصحى في الساعة 5 الصبح بينما انا بصحى الساعة 7 الصبح لانها بتخلص لنا، بتعمل لنا الفطور قبل ما نخرج من البيت لانها ما بتشتغلش. الطبيب قال له: مين بيوصل الاولاد للمدرسة؟ الزوج قال له: زوجتي طبعا هي بتعمل كده عشان هي ما بتشتغلش. الطبيب قال له: ومراتك بتعمل ايه بعد ما بتقوم بتوصيل الاطفال للمدرسة وانت بتعمل ايه؟ الزوج قال له: قال له انا بروح لشغلي لحد الساعة 3 بعد الظهر، وزوجتي بترجع للبيت فورا عشان تخلص الغداء وتغسل الهدوم وتنظف البيت وبتنتظر ان رجوع الابناء من غير ما تعمل اي حاجة يعني. الطبيب قال له: قال له في المساء لما بترجع للبيت انت بتعمل ايه؟

وإيه بتعمل زوجتك؟ الزوج قال له أنا باخد شوية، يعني برتاح شوية عشان أكون تعبان من يوم طويل وشاق من العمل. بينما زوجتي بتذكر الدروس للأولاد مع الأطفال، بتسمع لهم دروسهم وبتساعدهم في واجباتهم، وبعد كده بتصحيني بعد ما تعمل لي الشاي عشان نشربه مع بعض. الطبيب قال له وبعد كده انت بتعمل ايه وزوجتك بتعمل ايه؟ الزوج قال له انا بشوف التلفزيون وبتصفح بعض المجلات والاخبار، بينما زوجتي بتحضر العشاء ليا والاطفالي، وبعدين تقوم بغسل الصحون وبتنظف البيت وبتجهز الاطفال للنوم. الطبيب قال له انا متعجب من امرك يا استاذ، بعد كل ده بتوصف لي زوجتك انها ما بتشتغلش؟ مين منكم محتاج لطبيب نفسي وراحه من ضغط الشغل، انت ولا هي يا استاذ؟ هل الروتين اليومي المتعب والممل من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل للزوجة بتسميه إنها ما بتشتغلش ومن غير وظيفة؟ فهي بتشتغل من غير ساعات عمل ومن غير أجر ومن غير تأمين ومن غير علاوات ومن غير حوافز ومن غير كلمة شكر، مع كل ده ما بتكلش ولا بتمل ولا بتشتكي، كل ده وبيتقال عنها انها ما بتشتغلش. ايه ده؟

بالله عليكم معقول هالكلام؟ راح عند الطبيب النفسي يعني يشتكي مراته انها ما بتشتغلش. حول ولا قوة الا بالله.

لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

عبدي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قصتنا اليوم عن الصحابي سلمان الفارسي. لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واضعا يده على سلمان. قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته، فشعوره بها أعمق وروايته لها أدق وأصدق. قال سلمان: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، أو أصفهان، مدينة بوسط إيران بين طهران وشيراز، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان. دهقان القرية أي رئيسها. كان أبي دهقان القرية أي رئيس القرية، وأغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية. المجوسية دين يعبد أصحابه النار أو الشمس، حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأنيط بي أمر إضرامها، أي أوكل إليه، أنيط أو أوكل إليه، وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها، يقوم عليها أي يشرف عليها ويعتني بها. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئاً من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ماذا يصنعون. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي، ثم إني سألتهم.
أين أصل هذا الدين؟ قالوا في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبتني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيضا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام، فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف. الأسقف هي مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى، يعني أعلى من القسيس ودون المطران، راعي الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه، ولم يعطي فقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلال وهي الجرة الكبيرة، تصوروا، جمع 7 جرر من الذهب. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ولم يعطي المساكين منها شيئا. مات، أخذ الذهب معه؟ لا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم، دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. ثم إنه لم يمضي غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا، ولا أرغب منه في الآخرة، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا،
فأحببته حبا جما، وأقمت معه زمنا أو زمانا، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي؟ ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، مدينة قديمة على نهر دجلة بالعراق هي الموصل، هو فلان لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. نصيبين مدينة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام، وبعيد عن الموصل 6 أيام. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحبي نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمر ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان. فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم. ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، الحرة أرض فيها حجار سودة نخرة، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل، ويقول:
سلمان، فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقرات هذه وغنيمتي؟ فقالوا: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، وادي بين المدينة والشام وهو أقرب إلى المدينة. يقول: حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته، ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به فأقمت بها معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق، لأنه عبد عند واحد وعيد. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني قيلة. بني قيلة هم الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء. قباء اسم بئر قرب المدينة، على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. يقول سلمان: فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبادرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة لا يأكل من صدقة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه.

فقلت في نفسي هذه الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، مكان في المدينة المنورة جعل مدفنا، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، الشملة الكساء الغليظ، ويشتمل به أي يلتحف به. فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي، فأعجب بها وسره أن يسمعها أصحابه مني، فأسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب، وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع صور من حياة الصحابة.

يحكى أن بهلول كان راجل مجنون في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. وفي يوم من الأيام مر عليه هارون الرشيد هو جالس على إحدى المقابر، وقال له هارون بعنفه: يا بهلول يا مجنون، امتى هتعقل؟ فركض بهلول وطلع لأعلى شجرة ونادى على هارون بأعلى صوته: قال له: يا هارون يا مجنون، امتى هتعقل؟ فجه هارون تحت الشجرة وهو على صهوة حصان وقال له: قال له: أنا المجنون ولا أنت اللي بيقعد على المقابر؟ فقال له بهلول: قال له: بل أنا عاقل. قال له هارون: وإزاي ده؟ قال له بهلول: لأني عرفت إنه ده زائل وشاور لقصر هارون، وإني ده باقي وأشار شاور للقبر. فعمرت ده قبل ده، وأما أنت فإنك عمرت ده يقصد قصره، وخربت ده يعني القبر، فبتكره إنك تتنقل من العمران للخراب مع إنك تعرف إنه مصيرك لا محال. وأردف فؤال: قل لي يا مجنون. فرجف قلب هارون الرشيد. المجنون قال له: قل لي يا هارون، مين اللي فينا المجنون؟ اترحش ورجف قلب هارون الرشيد وبكى حتى بل لحيته وقال: والله إنك لصادق. وقال هارون: زدني يا بهلول. فقال بهلول: يكفيك كتاب الله إلزمه. قال هارون: ليك حاجة أقضيها لك؟ قال له بهلول: أيوة، تلت حاجات لو قضيتها شكرتك. قال له: أطلب. قال له: إنك تزيد في عمري. قال له: ما أقدرش. قال له: إنك تحميني من ملك الموت. قال له: ما أقدرش. قال له: إنك تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. قال له: ما أقدرش. قال له: أعرف، فأعرف إنك مملوك ومش ملك ولا حاجة لي عندك. يا سلام يا سلام يا سلام.

ومع هذه الحكم الدينية العظيمة تقول: احفظ الله يحفظك. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أطب مطعمك تكن مجابا الدعوة. اتق الله حيثما شئت. اتق الله حيثما كنت. اتبع السيئة الحسنة تمحها. خالق الناس بخلق حسن. اتق المحارم تكن عبد الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أحب للناس ما تحب لنفسك. نعم، أحب للناس ما تحب لنفسك. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. اتق النار ولو بشق تمرة. اتقوا دعوة المظلوم. أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. التأني من الله والعجل من الشيطان. قلة المال أقل للحساب. لا تغضب ولك الجنة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، وأحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله بحمده، وأحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. من كف غضبه ستر الله عورته. وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. احفظ لسانك. احفو الشوارب وأعفو اللحى. وأدي الأمانة إلى من ائتمنك. لا تخن من خانك. ادعوا الإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بشروا
ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. كل بيمينك وكل مما يليك. إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.

يا ترى هل استمتعت بحلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان لحظة وقوفك بين يدي الرحمن. يا ترى شفت النور جواك بينور الوجدان، وحسيت بالسكينة من كل شر وإنسان؟ كل ما قلت أدعوك ألاقيك أقرب من شرياني، تقول لي عبدي أنا معاك في كل الأزمان. يا ترى عشت لحظة الإيمان؟ أنا العبد الفقير ببابك أتضرع، ما تطردنيش من رحمتك لإني ليك مسرع. تعبت يا ربي من ذنوبي، أتجرع ويلات البشر زي الذئاب بتحوم بيا، فأنا العبد الذليل إليك أنبت يا غاياتي والمطمع. حسيتم بحلاوة الإيمان؟ أنا اللي لو بكيت لربي وناديته ألاقيه جنبي في تعبي وحزني، أشوف السكون حواليا لحظة مناجاته، وأنسى كل همومي ما افتكرش شجوني، فحب ربي بينسيني كل المتاعب والمحن. يا ترى هل دقتم حلاوة الإيمان؟ هل قلتم ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ ومحدش يقدر على رد أعدائك حد غيره ولو بعد حين، أدعوه فهو اللي هو اللي ما بيردكش، عن بابه كل السنين. ربي كريم عفو بحب عباده الطايعين، ورح تشوف حكمة ربك في كل الظالمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالسعادة والصحة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا اليوم وهذه الليلة تتكلم عن عيادة المريض، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يعود مرضاه، وكيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يطبق ذلك في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. العيادة هي الزيارة والافتقاد، والافتقاد بمعنى التفقد، فإذا التزم الإنسان هذه الأمور يعتبر من أصحاب العيادة. وعيادة المريض بمعنى أن يزور المرء أخاه إذا كان مصابا بمرض، ويتفقد إصابته ويسأل عن علته وعن ضعفه دائما ويزاوره. والإمام ابن حجر ألحق بهذه المسألة التفقد والتلطف، فقال العيادة لا تعني التفقد فقط بل أيضا التلطف يدخل فيها.

0: هناك أنواع للمرض. المرض ينقسم إلى قسمين، هناك المرض الجسماني وهو المرض المعتاد الذي يصيب الإنسان، العراج، الكسر، الأمراض العادية التي يصاب بها الإنسان، هذه كلها أمراض تسمى جسمانية. وهناك أمراض نفسانية أو تسمى روحانية، وهي الأمراض التي لا يمكن الإنسان أن يراها أو يحس بها، كالجهل، الظلم، البخل. البخيل مريض، والظالم مريض، والجاهل مريض، وقيسوا على ذلك جميعا. هذه هي الأمراض، طبعا الأول يعاد أما الثاني يحتاج إلى عيادات يعني بطرائق خاصة وبترتيبات معينة. حكم عيادة المريض كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري وغيره، يقول أن عيادة المريض واجبة، وحددها بأنها واجبة مرة واحدة فقط، يعني أقل الأمر أن تكون العيادة لمرة واحدة. واستشهد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وذكر أيضا ابن حجر أن هناك من أهل العلم من يقولون أن حكم عيادة المريض مستحب، ويحملون هذا الحديث على الترغيب، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد الترغيب في مسألة هذه الخمس أو مسألة عيادة المريض بالخصوص. بعض أهل العلم يقولون أن حكم عيادة المريض فرض كفاية، يعني إذا قامت مجموعة لتعود مريض معين هذا يسقط الحق عن الآخرين. وبعض أهل العلم يقولون أن الأصل أن عيادة المريض أمر سني، يعني فيه ندب، وقد يصل الأمر إلى الوجوب بحسب حالة المريض وبحسب حالة الزائر. الإمام الطبري له عبارة جميلة جدا في مسألة عيادة المريض، وهي عبارة نفيسة، يقول: يتأكد عيادة المريض في حق من ترجى بركته، يعني إذا كان المريض من الصالحين، المريض من الأولياء، المريض من حفاظ القرآن، المريض من أصحاب الحكم العادل، المريض من هذه المواصفات التي ترجى بركتها، هنا يتأكد على الإنسان أن يزور ذلك المصاب بالمرض. ويقول أيضا أنها تسن في من يراعى حاله، وتباح في غير ذلك. إذا كان إنسان مطلوب مني أن أراعيه هذه سنة، وإذا كان إنسان عادي فقط لمجرد الزيارة فهذا أمر مباح لا يصل إلى السنية، كما ذكر ذلك الإمام الطبري وغيره. على أي حال، المسألة تتفاوت بحسب حال ذلك المريض المصاب. لكم أن أهم آداب عيادة المريض الالتزام بالآداب العامة، الالتزام بالآداب العامة، الاستئذان، عدم الإبهام، يعني عندما أتصل مثلا أو أزور لا أبهم نفسي بل أقول أنا فلان أو أنا فلانة أو كذا. ثم أيضا من الآداب المهمة غض البصر. الإنسان عندما يزور مريض قد تقع عينه على مسألة يحتاج فيها أن يغض بصره دائما إذا رأى شيء لا يسره، أو رأى شيء من عورة المريض أو غير ذلك. أيضا من الآداب المهمة، الآداب العامة، أن الإنسان لابد له أن يختار الوقت المناسب لزيارة المريض، وقت النهار، وقت الليل، الأوقات المناسبة لزيارة المريض. طبعا هناك آداب أخرى تفصيلية بعض أهل العلم ذكرها، فمثلا عندهم أن العيادة لا تكون قبل 3 أيام، أن المريض إذا أصيب بمرض لا يزار إلا بعد 3 أيام من حصول المرض. وبعض أهل العلم يقولون لا، الزيارة تكون حتى من أول يوم، والأكثر على عدم التقيد بزمن، على عدم التقيد بزمن. لكن ننظر إلى حالة ذلك الإنسان المصاب بالمرض، هل عملية جراحية، هل كذا هل كذا إلى آخره. بعض أهل العلم يقولون أن من آداب الزيارة أن تكون غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوم بعد يوم، ولا تكون متواصلة متباشرة يوما وراء يوم إلى آخره. طبعا هذا الأمر يتوقف أيضا على ارتياح المريض. مريض قد يرتاح إلى أن يزار يوميا، مريض قد لا يرتاح إلى هذا الأمر، حسب حال وقرب الإنسان الذي يعود وقرب ذلك المريض منه. من الآداب المهمة التفصيلية أن يدنو الإنسان من المريض، يعني يقرب من المريض، يجلس عند رأسه، يضع يده على جبهة المريض ويسأله عن حاله، ويسري عن نفسه، يسري عن نفسه، يعني يبين له أن الأمر إن شاء الله بسيط، أن الأمر إن شاء الله إلى زوال إلى آخره. من الآداب المهمة أيضا عدم إطالة الجلوس عند المريض حتى لا يتضجر المريض أو حتى أهل المريض، عدم إكثار السؤال. ينبغي للإنسان الذي يزور أن لا يكثر السؤال عن المرض، عن حال المرض، حتى لا يزعج الآخرين أو حتى يزعج المريض نفس المريض. أيضا من الآداب المهمة أن يدعو الإنسان للمريض بالأدعية النبوية التي قالها صلى الله عليه وآله وسلم، الرقى الشرعية. أيضا التوسيع في الأمل، لابد يوسع الإنسان للمريض في أمله، وحتى إن كان المرض يظن الظان أنه لا يرجى منه يعني شفاء، على الأقل يشير له بالصبر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثم من الآداب المهمة جدا أن يطلب العائد أو العائدة من المريض أو المريضة الدعاء. الدعاء مهم جدا أن نطلبه نحن الأصحاء من المرضى. الحديث القدسي يقول فيه المولى سبحانه وتعالى: مرضت يا عبدي فلم تعدني، إلى آخر النص، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني العبد إذا عاد مريضا سيجد الله سبحانه وتعالى عند ذلك المريض. المعنى ما هو؟ أن تلك اللحظة من لحظات قبول الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان وصل إلى مريض ينبغي له أن يطلب الدعاء من ذلك المريض. وفي الحديث: إذا حضرتم المريضة أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا أي شيء يقال في حضرة المريض من الأدعية الصالحة أو في حضرة الميت، الله سبحانه وتعالى يؤمن على ذلك الأمر. من الأمور أيضا المهمة التي ذكرها العلماء من الآداب أن الإنسان لابد له أن يتوضأ قبل عيادة المريض. لماذا؟ لأنه سيقرأ وسيتلو عليه من الرقى الشرعية، ولابد إذا كان اللسان طاهر والجسم طاهر هذا يكون أرجى لقبول الدعاء عند المولى سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصر على هذه المسألة، مسألة عيادة المرضى، ويقول: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا راح إلى مريض وإذا اتبع جنازة سيتذكر أن يوما ما قد يتعرض إلى هذا الأمر، ويوما ما سيتعرض حتما إلى هذا الأمر وهو الموت، كما ذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبق الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المريض على نفسه وفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حديث مبارك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن غلاما من اليهود كان مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد صلى الله عليه وسلم عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. الغلام وذلك الخادم اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الآن متردد، إما أن يستجب إلى نداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه يشاهد ذلك الأمر. الأب توجه الله سبحانه وتعالى بالعقل فقال لابنه: أطع أبا القاسم. أبا القاسم هو سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم الغلام. ماذا حصل؟ خرج صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كما روى الإمام البخاري: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. منقذ، وأي منقذ صلى الله عليه وآله وسلم. استفاد الغلام من بركة العيادة التي قام بها صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، فقال: يا عبد الله، كنت أنهاك عن حب يهود. فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة، فمه. ثم يقول: فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعط. عبد الله بن أبي بن سلول كان يمني نفسه يوما ما أن يكون سيد أهل المدينة قبل أن يصل إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لقب عند المسلمين جميعا بأنه كبير المنافقين. له ولد من كبار الصالحين وهو سيدنا عبد الله. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله تعالى عن الولد والمنافق. الله سبحانه وتعالى بشر بمصيره بلا شك ولا ريب. خاض صراعا مريرا مع المسلمين. يحكى أنه هو الذي تولى كبر نشر قصة الإفك على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. وهو أيضا من مواقفه المعادية للإسلام أنه انسحب هو ومجموعته في يوم أحد، وينقل عنه قولا في غاية المرارة عندما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الأعز والأذل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انتبه سيدنا عمر إلى هذه الكلمة. وقال دعني يا رسول الله أقتل رأسه أقطع عنقه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن ذلك وقال لا يا عمر لا يقول إن محمدا يقتل أصحابه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عاده بالرغم من هذه الأمور كل هذه الأمور التي هي عرفت عنه. الابن وهو عبد الله ابنه لما انتبه إلى هذه الكلمة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد علمت أن في المدينة لا يوجد من هو أبر مني بوالدي يعني بأبي وبأمي، وإن تريد يا رسول الله أن أقتله فأمرني أنا أن أقتل، لا أريد يا رسول الله أن يقتله أحد لأني لا أصبر على قاتل أبي، لا يمكن أصبر على قاتل أبي. طبعا لما دخل الجيش المدينة بعد العودة من خيبر وقف هو على طرف المدينة ووقف بالسيف، استغرب الناس من هذا التصرف الذي فعله الابن وقال له والله لا آذن لك وأنت الأب أن تدخل المدينة إلا بعد أن يأذن لك رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الغرض في هذه القصة أنه عاده، والغرض الآخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرمه أيضا من البركة. لما مات سيد المنافقين جاء الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالبا للرجاء والبركة والشفاعة وقال له يا رسول الله أعطيني قميصك حتى أكفن أبي فيه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. هذه القصة وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود، بعض العلماء تكلموا فيه لكن قصة القصة صحيحة بلا شك ولا ريب. توفي والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه، سيدنا عمر لم يطب له هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل بهذه المواصفات، وقال له يا رسول الله قد خيرت فاخترت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر أمره محسوم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قرآن يتلى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن هنا الأمر أصبح منتهيا لما نزل الفصل من عند رب الفصل سبحانه وتعالى. ذكر عبد الله بن أبي لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نصحتك ألا تحب يهود، قال له أحبهم أسعد بن زرارة فمه، يعني ما الذي استفاده؟ واستفاد سيدنا أسعد بن زرارة استفاد أشياء كثيرة. هو أراد أن يضرب مثلا بأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه سيدنا لأنه خزرجي وأنصاري من نفس المدينة ومن نفس المكان، وسيدنا أسعد بن زرارة شتان بينه وبين عبد الله بن أبي، هو من أوائل المبايعين في بيعة العقبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان أصغرهم سنة، وقالوا أنه أول من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة. سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتياه، عرض عليه الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم رضي الله تعالى عنه. ولما رجع المدينة كان أول من بشر بالإسلام في وسط المدينة، وكان أول من جمع بالمدينة. ما معنى جمع؟ يعني صلى الجمعة بأهل المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومات بعد 9 أشهر من وصول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وبنو النجار يقولون أنهم كان هو النقيب عليهم، فذهبوا إلى النبي، النقيب بمعنى الكبير أو يعني الزعيم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله نحن بنو النجار ونقيبنا اليوم قد مات، فمن تختار لنا نقيبا؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنا نقيبكم، أنا الآن في محل الزعامة وفي محل الرئاسة وفي محل المنتبه لكم يا بني النجار، إكراما لهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أول كما ذكرنا من مات من الصحابة بعد الهجرة، وأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ميت يصلي عليه، وهو أول من دفن ببقيع المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يقول له عبارات تنفس عنه، فقال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل ما يعني أراد أن يعني يأخذ بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضعها في موضع القبول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهور كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور أو تزوره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنعم إذن. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفس عنه، قال له لا بأس وطهور إن شاء الله، فقال له طهور أنا في حمى وأنا في ضنك وأنا في كذا وأنا شيخ كبير وهذا أمر لا شك أنه مقدم لزيارة القبور. فقال له فنعم إذن، ومات وانتقل إلى قبره الذي أراده. طبعا هذا الرد، وهو درس مهم جدا، الرد الانفعالي الذي حصل من ذلك الأعرابي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يلبث بعده إلا أن زار القبر حقيقة كما أراد ذلك لنفسه. هناك قاعدة واسمحوا لي أن أقرأها عليكم، وهي قاعدة مهمة جدا، قاعدة تدرس وتعلم، وهي قاعدة 10-90 أو 90-10، 10-90 أو 90-10. تقول هذه القاعدة أن الأحداث تشكل فقط 10% من حياة الإنسان، أما 90% الأخرى هي ردود أفعال. بمعنى كيف أنا آخذ ردة الفعل وكيف أوجه ذلك الحدث، هذا هو مصير حياتي. ونحن نرى اثنان مثلا يمرض أو يموت أبوهم، واحد فيهم يصيبه الجزع وعدم الطمأنينة وإلى آخره، الثاني لا، يصيبه الطمأنينة والهدوء وأنه مطمئن بقدر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ذاك استفاد من 90% ردود الأفعال، وجه ردود أفعاله، أما الثاني ما استطاع أن يوجه ردود أفعاله التوجيه المناسب. وهذه بدايات نشترك فيها جميعا، نشترك في المرض، نشترك في مصاب الموت، نشترك في جائحة تصيب أموالنا إلى آخره، كيف نصرف ردود أفعالنا، هذا هو المهم. الحدث لا يشكل أيها الإخوة والأخوات إلا 10%، ردود أفعالنا واستجابات الإنسان لنفسه هذه هي التي عليها مدار الأمر. لا نملك رد المرض، لا نملك دفع الموت، لا نملك توقيف جائحة نازلة من السماء، كل ذلك لا نملكه، لكن نملك أن نوجه استجاباتنا، ردود أفعالنا. خلاصة الأمر كما ذكرت أن ما يجري في هذه الحياة يشكل 10% فقط، الباقي كله على ردود الأفعال. اكتشفوا أيها الإخوة والأخوات، حاولوا أن تكتشفوا هذه الأمور، والله ستجدوا للحياة طعما آخرا في غاية الروعة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت يا رسول الله لي مال، أوصي بمالي كله؟ فقال لا، قلت فالشطر، إلى آخر الحديث المعروف. الشاهد ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وزار سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في الصحابة، تقدم معنا أنه كان من أبرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث فيه مسألة مهمة، قال أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك صدقة، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، إلى آخره. بقية النص وهو نص جميل يقول بعد قوله والثلث كثير، وضع يده صلى الله عليه وسلم على جبهته، على جبهة سيدنا سعد، ثم يقول ثم مسح يده على وجهي وبطني وقال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. هذا الوضع لليد على الجبهة والمسح بيده صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه وعلى بطنه يسمى في عالمنا اليوم أسلوب اللمسة العلاجية. الجبهة هي موضع انبعاث الطاقة، بمجرد ما يضع الإنسان اليد على الجبهة سبحان الله فيها طاقة عجيبة تنعكس على حياة ذلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هناك فوائد كثيرة لعيادة المريض، لعل فيها إرضاء للمولى سبحانه وتعالى حتما، وفيها تذكير بالآخرة وترقيق للقلب، واتباع لسنة مصطفى صلى الله عليه وسلم، ورجاء شفاء الإنسان نفسه الذي يعود ببركة دعاء ذلك الإنسان المصاب بالمرض، وتحقيق للتواصل بين المجتمعات جميعا، وأيضا فيها تطيب لخاطر الأرحام وتطيب لخاطر المريض، وأيضا صاحب الزيارة مبشر بدخول الجنة وأن خطواته لا يمكن أن تكون من الخطوات الضائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواتنا وأن يجعلها مباركة وأن يسددها يا رب العالمين، ونلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية

0: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء،
2: الحكمة تاج وضاء
1: يسطع فيها بالعقلاء،
2: يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
3: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
4: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
3: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل.
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: ذي حكمة. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
1: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
0: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
1: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
0: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
1: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
0: إذا تم العقل نقص الكلام.
1: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
0: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
1: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
0: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
1: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
0: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
1: إذا حككت قرحة أدميتها.
0: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
1: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
0: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
1: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدر إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
0: حب الأم لا يشيخ أبدا.
1: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
2: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا.
0: أغرمرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يا

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

له دعوة الحق

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود.

الوعود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا ترى هل إحنا عندنا القناعة؟ قصة هحكيها لكم. في غرفة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت الأرملة الفقيرة مع طفلها الصغير حياة متواضعة في ظروف صعبة، إلا أن الأسرة دي الصغيرة كانت بتتميز بنعمة الرضا وبتملك القناعة اللي هي كنز لا يفنى. لكن أكتر ما كان يزعج الأم هو المطر، لما بينزل المطر في فصل الشتاء. فالغرفة عبارة عن 4 جدران وفيها باب خشب، غير إنه ملهاش سقف. وكان مر على الطفل 4 سنوات من وقت ما اتولد، والمدينة ما تعرضتش خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة من المطر. إلا أنه في يوم اتجمعت الغيوم السودة وامتلت واتملت سماء المدينة بالسحب الداكنة، الغيوم الرمادية السودة. ومع ساعات الليل الأولانية نزل المطر بقوة على المدينة كلها، فالكل احتموا في بيوتهم، لكن الأرملة والطفل الصغير فكان عليهم مواجهة موقف عصيب. المطر بص الطفل لوالدته نظرة كده حيران واندس في حضنها، لكن جسد الأم مع هدومها كان غرقان في المية. وأسرعت الأم لباب الغرفة، عملت إيه؟ خلعته وحطته مايل كده على حيط من الحيطان، وخبت طفلها ورا الباب عشان تحجب عنه المطر المنهمر بقوة. فبص الطفل لوالدته في سعادة بريئة، وبانت على وشه ابتسامة الرضا، وقال لأمه: إيه يا ترى يعملوا الناس الفقراء اللي ما عندهمش باب لما ينزل عليهم المطر؟ وحس وشعر الصغير في اللحظة دي إنه ينتمي لطبقة الأثرياء. الله أكبر. ليه؟ لأن عندهم باب قدرت أمه تخلعه وتميله على الحيط عشان يحجب عنه المطر. قد إيه جميل الرضا يا أخوانا، هو مصدر السعادة وهدوء البال ووقاية من أمراض المرارة والتمرد والحقد. فعلا القناعة كنز لا يفنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا في برنامج حياة الأئمة. نبدأ الآن في الحلقة الثانية من سيرة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. من ذكاء أبي حنيفة وفطنته، كان أبو حنيفة آية في الذكاء والفطنة، فكانت توجه إليه الأسئلة الصعبة والعبارات المبهمة فيجيب عنها إجابة مسكتة ترضي السائل والسامع، فيثني عليه ويؤمن إيمانا قاطعا بأن الله سبحانه وتعالى قد وهبه القدرة الفائقة والعلم والمعرفة التي تميز بها عن كثير من خلقه، وبها استطاع أن يتخلص من الورطات وينجو من المهالك، ويحفظ له مكانة عظيمة ويجعله محل احترام لكل من عرفه وقدره، فينزله المنزلة اللائقة به. ولقد مرت به حكايات وقصص استطاع بها أن يثبت مكانته الفائقة.
1: قال محمد بن مقاتل: قصد رجل أبا حنيفة ليتعرف على قدرته في الفهم وليختبر ذكاءه، فقال له: يا أبا حنيفة.
0: قال له: لبيك يا أخي.
1: قال الرجل: ماذا تقول يا أبا حنيفة في رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف من النار ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، ويأكل الميتة ويصلي بلا ركوع ولا سجود، ويشهد بما لا يرى، ويبغض الحق، ويحب الفتنة، ويفر من الرحمة، ويصدق اليهود والنصارى؟
0: قال أبو حنيفة: يا فلان، سألتني عن هذه المسائل، فهل لك بها علم؟
1: قال الرجل: لا، ليس لي بها علم.
0: فقال أبو حنيفة لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟
1: قالوا: شر رجل، إنما قاله من صفات لكاف.
0: فتبسم الإمام أبو حنيفة وقال لأصحابه: هو من أولياء الله سبحانه وتعالى حقا إن شاء الله.
1: ثم قال للرجل: إن أنا أخبرتك أنك من أولياء الله سبحانه وتعالى، تكف عن سوء لسانك؟
0: قال الرجل: نعم، أكف عن إزاء الناس بلساني.
1: قال أبو حنيفة: أما قولك لا يرجو الجنة ولا يخاف من النار، فإنه يرجو رب الجنة ويخاف رب النار.
0: وقولك لا يخاف الله، فإنه لا يخاف الله أن يجور عليه في عدله وسلطانه، قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد.
1: وقولك يأكل الميتة، فهو يأكل السمك.
0: وقولك يصلي بلا ركيع ولا سجود، أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الجنائز.
1: وقولك يشهد بما لم يرى، فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
0: وقولك يبغض الحق، فهو يبغض الموت وهو الحق، ويحب البقاء حتى يطيع الله تعالى، قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق.
1: وقولك ويحب الفتنة، أراد أنه يحب المال والولد، قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
0: وقولك يفر من الرحمة، أراد أنه يفر من المطر وهو غيث ورحمة.
1: وقولك يصدق اليهود والنصارى، أراد قول الله تعالى عنهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
0: فقام الرجل وقبل رأس أبي حنيفة وقال: أشهد أنك على الحق.
1: ولقد ضرب المثل على وجود الله، كان أحيانا يضرب المثل إذا كان السامع يحتاج إلى ذلك، وله في ذلك مواقف كثيرة.
0: كان في زمانه فرقة لا تؤمن بالله عز وجل، فاجتمع بهم أبو حنيفة يوما وقال لهم: إني رأيت سفينة مملوءة بالرجال والنساء والأمتع والأحمال تسير في البحر بين الأمواج المتلاطمة والرياح الشديدة، وهي بينما تجري مستوية ليس فيها ملاح يقودها ولا قائد يتعهدها بحكمته يدفعها ويسوقها.
1: قال واحد منهم: هل يجوز ذلك في العقل؟
0: وقال ثاني: هذا أمر لا يقبله عاقل.
1: وقال ثالث: كيف تقول إن السفينة تسير مستوية في البحر بين الأمواج والرياح من غير ملاح ولا سائق؟
0: قال أبو حنيفة: يا سبحان الله، إذ لم يجوز في العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا قائد يوجهها، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وأعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ لها؟
1: فالله سبحانه وتعالى هو الخالق للدنيا وما فيها، وهو القادر العليم البصير بكل من فيها وما فيها، وهو العلي القدير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
0: أما ما كان من حب أبي حنيفة لأمه فهذا مجال آخر. كان أبو حنيفة يحب أمه حبا كبيرا، وكان يطاوعها ولا يعصي لها أمرا مهما يكن الأمر شاقا غير متيسر، وكان يرى أن طاعة أمه إنما هي من طاعة الله.
1: وفي يوم حلفت أمه يمينا ثم طلبت منه أن يفتيها في أمر هذا اليمين، أواقع هذا اليمين أم ليس بواقع، وهل عليها كفارة اليمين؟ فأفتاها فلم ترضى بقوله، وأبت إلا أن تذهب إلى الواعظ، فحملها أبو حنيفة إلى دار الواعظ وسألت.
0: قال لها الواعظ: أفتيك ومعك فقيه الكوفة وعالمها، يقصد ابنها أبي حنيفة.
1: كان أبو حنيفة يحمل أمه في كل ليلة من رمضان إلى دار عمر بن ذر على بعد 3 أميال من داره، ليصلي التراويح وليستمع إلى الدرس والوعظ وليدعو الله سبحانه وتعالى.
0: وكان يقول: إذا وقع في محنة وعذب من أجلها، والله ما أوجعتني السياط قدر ما ألمني دموع أمي.
1: ومن حسن جوار أبي حنيفة، كان الإمام أبو حنيفة حسن الجوار متبعا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيرانه من حسن المعاملة والعفو عمن يسيء إليه منهم.
0: كان له جار يشرب الخمر ويغني بصوت مرتفع في منتصف الليل فيقلق راحة الناس، وكان أكثر صياحه وغنائه إذا سكر قوله: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ليوم كريهة وسداد صغر، كأني لم أكن فيهم وسيطة ولم تكن نسبتي في آل عمري.
1: كان يردد هذين البيتين حتى حفظهما أبو حنيفة لكثرة ترديدهما كثيرا، ولكن حراس الدولة أخذوه من داره وهو سكران وحبسوه، فافتقد أبو حنيفة صوته فقال: ماذا فعل جارنا؟ لقد فقدنا صوته.
0: فقيل له: لقد أخذه الحراس البارحة وحبسوه.
1: قال أبو حنيفة: قوموا بنا نسعى في خلاص جارنا.
0: أتى أبو حنيفة مجلس الأمير، فلما أبصر الأمير أبا حنيفة قام وأخذ بيد أبي حنيفة وأجلسه بجواره وقال: ما الذي جاء بك أيها الإمام؟
1: قال: جئت لمحبوس من جيراني أخذه الحراس البارحة، وأسألك أن تطلقه، وسوف أدفع الغرم الذي يفرض عليه.
0: قال الأمير: قد فعلت وأطلقت صراحة، ولكن هلا بعثت إلي برسول حتى أقضي بك حقك وأنفذ ما طلبت؟
1: شكره أبو حنيفة ثم أخذ بيد جاره وقال له: هل أضعناك يا فتى؟
0: قال: لا يا سيدي ومولاي، لا تراني بعد اليوم أفعل شيئا تتأذى به. ثم أخرج أبو حنيفة 10 دنانير وأعطاها لجاره
1: وقال له: استعن بهذا المال على نقصان دخلك وقت الحبس، ومتى كان لك حاجة فأرسل إلينا ونحن والحمد لله نساعدك.
0: فقام الرجل وقبل رأس أبي حنيفة ثم دخل داره، وكان الفضل للإمام فقد أقلع عن المنكر وتاب ورجع إلى الله.
1: وعن عطفه على تلاميذه، كان أبو حنيفة يحب تلاميذه ويعطف عليهم ويقدم إليهم ما يمكن من المساعدات، حتى أنه جعل لهم يوما في الأسبوع هو يوم الجمعة يجمعهم فيه، ويطبخ لهم الطعام ويقوم بخدمتهم ابتغاء وجه الله ورضاه.
0: كان يسهر على أمرهم ويزورهم ويعود مرضاهم ويعين الفقير منهم وينفق عن سعة وكرم.
1: كان إذا جاءه أحد بهدية يوزعها على تلاميذه وجيرانه وإخوانه.
0: جاءته هدية سمينة أراد صاحبها أن يصله بها، فأهداه 1000 نعل ما معناه 1000 حذاء، فوزعها على معارفه كلها ولم يبق منها واحدا لنفسه أو لأهله وأولاده.
1: رؤي أبو حنيفة بعد يومين يشتري لولده نعلا، فقيل له: لماذا لم تحتجز لوالدك نعلاً من الهدية التي جاءتك؟
0: قال أبو حنيفة: إن مذهبي هو تفريق الهدية بين إخواني، فإذا أهدي شيء إلى رجل فجلساؤه شركاؤه، فإخواني جلسائي، فلا أحب أن أنفرد من دونهم، بل أرى أن أجعل نصيبي لهم.
1: وروي أن واحداً من تلاميذه أصابته كارثة ذهبت بكل ماله، حتى لم يعد في بيته ما يمكن بيعه أو أكله.
0: خرج الرجل ليستجدي أو ليقترض، فلم يجد من يعطيه أو يقرضه، ولما جاء موعد الدرس توجه إلى الدرس.
1: كان أبو حنيفة يلقي الدرس ويراقب الرجل الذي حلت به الكارثة، فعلم من أمره بالمصيبة التي حلت به.
0: انتهى الدرس وعاد الرجل إلى داره، وبه من الهم ما به هو وأولاده، فقد كان حزينا وأولاده حاولوا النوم، وبهم من الجوع ما بهم. وفي جوف الليل طرق الباب طارق، فلما قيل من الطارق سمعوا من يقول: أيها الرجل، وضعت عند الباب أمانة هي هدية لك ولمن معك.
1: رجع الطارق مسرعا حتى لا يراه من سيفتح الباب.
0: كان عند الباب صرة بها 5000 درهم وورقة مكتوب عليها: هذا المقدار جاء لكم به أبو حنيفة من وجه حلال، فليفرغ بالك، وهذه من أخلاق الإسلام، دعا إليها ووصى بها المسلمين حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
1: وعن الأمثلة من حسن معاملته في التجارة، كان أبو حنيفة عظيم الأمانة في أوقاته التي قسمها في يومه وليلته بين مجلس العلم والتجارة، وإن كان قد جعل له شريكا في تجارته هو حفص بن عبد الرحمن، إلا أنه أحيانا كان يشرف عليها بنفسه.
0: وقد ضرب المثل الأعلى لما ينبغي أن يكون عليه التاجر، وبين للناس أن الأمانة هي سلعة التاجر، وهي وسيلة للكسب الحلال والبعد عن الاستغلال والربح الحرام.
1: جاءته امرأة بثوب من الحرير ليشتريه، قالت له المرأة: بكم تشتري هذا الثوب؟
0: قال أبو حنيفة: كم ثمنه؟
1: قالت: 100 درهم.
0: قال: هذا الثوب يستحق أكثر من 100، فبكم تقولين؟ زادت المرأة 100 أخرى، ولكن أبا حنيفة قال إنه يستحق أكثر من ذلك، فزادت إلى أن أوصلته إلى 400.
1: قال أبو حنيفة: هو خير من ذلك.
0: قالت المرأة: أتهزأ بي؟
1: قال: هات رجلا تاجرا يقدر ثمنه، فأنا لا أريد أن أظلمك. جاءت المرأة بالرجل، فطلب منه أبو حنيفة أن يقدر الثمن حتى لا يظلم المرأة،
0: فقدره الرجل 500 درهم، فاشتراه أبو حنيفة بهذا الثمن.
1: ومثال آخر يدل على صدقه وأمانته في التجارة، فقد جاءته امرأة أخرى فقالت: إني ضعيفة فلا تطلب مني ربحا، وبعني هذا الثوب بالثمن الذي اشتريته بك.
0: قال أبو حنيفة: خذيه 4 دراهم.
1: قالت المرأة: ما الذي تقوله؟ أتسخر مني وأنا عجوز؟
0: قال أبو حنيفة: لا والله لا أسخر منك يا أماه، إنك قلت بعني هذا الثوب ولا تأخذ مني ربحا، وقد نفذت لك ما قلت.
1: إن اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برأس المال إلا 4 دراهم، فبقي هذا الثوب علي 4 دراهم.
0: فرحت المرأة ودعت له بالمكسب الوفير والبركة من الله.
1: أوصى شريكه حفص عند انصرافه من المتجر بأن هذا الثوب به عيب، فإذا بعته فاذكر العيب للمشتري، لكن حفص نسي حينما باعه أن يذكر للمشتري العيب الذي لا يعرفه، فلما جاء أبو حنيفة سأله عن الثوب الذي به العيب.
0: قال حفص: لقد بعته لكنني نسيت أن أذكر للمشتري العيب، فماذا فعل أبو حنيفة؟
1: لقد تصدق بثمن الثوب كله ابتغاء وجه الله، وخوفا من أن يأكل مالا فيه شبهة الحرام.
0: كان هذا هو نهاية الحلقة الثانية من الإمام أبي حنيفة.

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضاة الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرض يطيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

يؤثر آخر شيء يقوم به الشخص قبل الخلود للنوم بشكل كبير على مزاجه ومستوى طاقته خلال اليوم التالي، لأنه غالباً ما يحدد مدى عمق ومقدار النوم أثناء الليل. ويتفهم الأشخاص الناجحون جيداً مدى ارتباط نجاحهم بصحتهم العقلية والبدنية، الأمر الذي يعتمد بشكل كلي على حصولهم على قسط كاف من النوم. ولهذا السبب يمارس الكثير منهم طقوسا معينة قبل النوم بشكل روتيني، ولأن طقوس ما قبل النوم تحظى بأهمية كبيرة، سوف نبين لكم 9 أشياء يواظب الناجحون على القيام بها قبل الخلود للنوم. أولا، اختتم اليوم. قرر أن اليوم قد انتهى وأنك ستدخل مرحلة أخرى من اليوم. إذا كنت تعمل حتى الساعة 6 مساء فتأكد من إنجاز عملك وإنهاء يومك حتى تتمكن من التركيز على جزء آخر من حياتك. الحياة قصيرة، فأنت تريد أن تفعل أكبر قدر ممكن. لذا إذا كنت قد وعدت عائلتك بالعشاء فتأكد من القيام بذلك. عليك تخصيص وقتك لكل شيء بشكل جيد، النوم والعمل وتخصيص الوقت للأنشطة الأخرى. أنت تخصص بالفعل معظم وقتك للنوم والعمل، وبالتالي عندما تصل الساعة 6 مساء أو 7 مساء توقف فقط، اقضي بقية اليوم في القيام بأنشطة مهمة أخرى في حياتك. ثانيا، القراءة. كثير من الناس الناجحين في العالم هم قراء شرهون، يقرؤون ويتعلمون مما يتحدث عنه الآخرون. هل تعلم أن القراءة والتعلم يمكن أن تختصر رحلتك إلى النجاح؟ في الواقع يقرأ العديد من الأشخاص العظماء، بما في ذلك بيل جيتس، الكتب أو المقالات حتى يشعرون بالتعب ثم يذهبون إلى الفراش بعد ذلك. ثالثا، قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. نعم، النجاح يبدأ من الداخل. عليك قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. على سبيل المثال، يختار بعض الأشخاص مقابلة أصدقائهم كل يوم 4، وبقية الأيام يقضون وقتا مع أفراد أسرهم. كل هذا يتوقف على كيفية تخصيص وقتك. رابعا، التخطيط والاستعداد لليوم التالي. هذا من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها قبل النوم، التخطيط للغد. اكتب ما عليك القيام به واستعد لليوم التالي. على سبيل المثال، يقوم معظم الأشخاص بكي ملابسهم وتجهيز جميع الأوراق ذات الصلة التي يحتاجون إليها في اليوم التالي قبل النوم. يجب عليك أن تفعل الشيء نفسه. إذا قمت بذلك فسوف تستيقظ وتعرف بالضبط ما عليك القيام به في اليوم التالي. ستصبح أكثر فاعلية وإنتاجية لأنك جاهز وكل شيء في متناول يدك. خامسا، افصل عن العالم. كفى من عالم العمل. قد ترغب في الانفصال عن كل شيء. هذا مهم بشكل خاص في عالمنا الحديث، حيث يمكن لأي شخص الاتصال بك وتشتيت انتباهك. يمكن لهاتفك أن يصدر رنينا في أي وقت إذا لم تقم بإيقاف تشغيله. هناك أوقات تريد فيها قطع الاتصال والابتعاد عن عملك. هناك أيضا أوقات تريد فيها أن تكون وحيدا، حيث أظهرت الدراسات أنه عندما تكون بمفردك فأنت أكثر تفاعلا مع نفسك. سادسا، التأمل. شيء رائع آخر قد ترغب في ممارسته في الليل. التأمل مفيد لصحتك العقلية والجسدية. يعمل التأمل على إعادة شحن طاقتك ويجعلك تركز على ما تريد، حيث تشعر بالاسترخاء العميق بعد صخب اليوم. حان الوقت الآن لتظل مرتاحا لعقلك وجسمك. لذلك تعلم ممارسة التأمل كل ليلة قبل النوم، والاستماع للتوكيدات الإيجابية الموجودة على قناتكم التحفيز اليومي. سابعا، تخيل الغد. من أفضل الطرق للاستعداد لما هو قادم هو تصوره.
تماما مثل طريقة عمل التخيل. عندما تفكر في أيامك المثالية ستكون أكثر استعدادا، وستكون لديك الثقة لتتعامل مع كل ما يأتي في طريقك. اقضي 5 دقائق على الأقل في التفكير في اليوم التالي قبل النوم. تخيل ما ستفعله وكيف ستفعله. تخيل مع من سوف تتحدث وكيف سوف تتعامل معه. بالطبع عند القيام بذلك يجب أن تتخيل كل شيء يسير بسلاسة وبطريقة مثالية، حيث أنك سوف تفعل قانون الجذب لمصلحتك. 8. اكتب إنجازات اليوم. ماذا أنجزت خلال النهار؟ سيقول بعض الناس لا شيء، لأنهم لا يعتقدون أنهم منتجين في هذا اليوم. عندما تشعر بالامتنان لأنك تناولت غداء مناسبا وعشاء مناسبا وقادرا على العودة إلى المنزل بأمان وقادر على قضاء لحظات رائعة مع عائلتك، ستشعر بفرح عميق في داخلك. من ناحية أخرى، إذا كنت لا تشعر بالامتنان لكل ما لديك، فسوف تشعر بالتوتر والضغط وعدم الكفاية. سيكون لديك شعور بالحاجة وعدم الأمان حتى لو كان لديك بالفعل كل شيء. لذلك اكتب كل ليلة ما لا يقل عن 3 إلى 5 أشياء تقدرها وأنجزتها خلال النهار. اكتب النجاحات الكبيرة والصغيرة التي حققتها، حتى لو كانت مجرد مكالمة هاتفية أو قراءة لمدة 5 دقائق وما إلى ذلك. اكتبها ومارس عادة الامتنان وتقدير الذات. 9. احصل على قسط كاف من النوم. هل لديك ما يكفي من النوم؟ وهل تعلم أن الحصول على ساعات نوم كافية هو أحد أهم مصادر الطاقة بالنسبة لك عندما تستيقظ في اليوم التالي؟ إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم، فسوف تشعر بالخمول والتعب، ولن تكون قادرا على إنجاز الأشياء، وسوف يكون يومك غير مثمرا إذا كنت متعباً.

من رحم الخلق رحمه الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، يعامل الله عبده كما يعامل العبد عباده، فعامل عبد الله بما تحب أن يعاملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أخي المسلم، احرص على تخفيف الشدائد عن الناس ليخفف الله عنك، قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا: من نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أعن الناس على حوائجهم تجد العون من الله، قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كن للمعسر ميسرا ييسر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال أيضا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. استر على الناس يستر الله عليك يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال أيضا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. أقل عثرة أخيك يقل الله عثرتك، قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، أي من أنقذ مسلما من ورطته وأخذ بيده، أقال الله عثرته. أخي المسلم، اطعم المسلمين يطعمك الله. رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. اسق المسلمين يسقق الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. أخي المسلم، اكس المسلمين يكسك الله، قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. احذر أن تعذب الناس فيعذبك الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم،
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. صدق الله العظيم. أخي المسلم، إياك والمشقة على عباد الله. تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخي المسلم، لا تؤذي المسلمين بتتبع عوراتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. صدق رسول الله. أخي المسلم، لا تمسك رحمتك عن الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال أيضا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فمهما عاملت العباد بأمر وجدته عند رب العباد جزاء وفاقا. واعلم أخي المسلم أنك كما تدين تدان، وكن كيف شئت، فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. فاحرص وفقك الله على نفع عباد الله، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. واحسن إليهم، إن الله يحب المحسنين. وكن هينا لهم لينا سهلا، فقد قال النبي: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. واعف عنهم واصفح وسامح واغفر، عسى الله أن يغفر عنك ويغفر لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من دروس سورة آل عمران، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس، الناس في القرآن تعني عامة البشر، وإذا أراد الله أن يخاطب الناس عامة خاطبهم بأصول الدين، أما إذا خاطب بفروع الدين يخاطب المؤمنين، لأن تطبيق فروع الدين يحتاج إلى إيمان بأصول الدين، فيخاطب الناس عامة بأصول الدين ويخاطب المؤمنين خاصة بفروع الدين. وإذا كان شيء كقاسم مشترك بين جميع الخلق تأتي كلمة الناس. زين للناس يعني ما من إنسان على وجه الأرض إلا وقد أودعت فيه هذه الشهوة. سؤال: من هو المزين؟ قال بعض العلماء: إنه الله، بدليل قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. وبعضهم قال المزين هو الشيطان، لأن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله. وبعض العلماء قال: هذه الشهوات التي أودعها الله فينا والتي هي في أصل جبلتنا من تزيين الله لنا. أما حينما يزين لنا أن نعصي الله بها فهي من الشيطان. الآن ننتقل لموضوع، هي إذن حيادية، يمكن أن توظف في الخير أو في الطاعة أو في المعصية، يمكن أن تكون سلما نرقى به أو دركات نهوي به، يمكن أن تتزوج وقد لبيت نداء هذه، وأن تنجب أولادا وأن تربي هؤلاء الأولاد وأن يكونوا أعلاما في المجتمع وأن ترقى في الجنة به، فكل هذا الخير جاءك من الزواج، وأصل الزواج شهوة نحو المرأة. يمكن أن تكسب المال، وأصل كسب المال شهوة للمال، لكنك كسبته من طريق مشروع وأنفقته في وجه مشروع فارتقيت به إلى أعلى الدنيا. إذن أصل الجبلة، أصل التزيين من الله يعني. لكن الله زين ورسم منهج، قال لك: أودعت فيك حب المرأة فتزوج. الكافر أودع فيه حب المرأة فزنى، المؤمن أودع فيه حب المال فكسبه من طريق مشروع، غير المؤمن أودع فيه حب المال فسرقه. إذن أصل التزيين من قبل الله عز وجل. هذا ينقلنا إلى أنه لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. لولا أنك تشتهي لا ترتقي إلى الله، لأنك تشتهي ترتقي إلى الله مرتين: مرة بامتناعك عن شهوة حرام، ومرة بممارسة شهوة حلال. يعني إن أحدكم ليأتي أهله وله أجر. قالوا يا سبحان الله، أيكون في بضع أحدنا أجر؟ قال نعم. فالشهوة إذا مورست بالطريق المشروع ترتقي. التناقض بين الطبع وبين التكليف ثمن الجنة. ركب في طبعك حب المرأة فغضضت البصر عن امرأة لا تحل لك، لولا أنك تحب هذه المرأة وأن تنظر إليها لما ارتقيت بغض البصر عنها. لولا أنك تشتهي المال لا ترتقي بترك المال الحرام، وقد تركل بقدمك مئات الألوف هي شبهة. إذن لولا هذه الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات، إنها سلم إلى الله. هي في الوقت نفسه دركات إلى النار. إن انطلقت بدافع منها فمارستها بطريق غير صحيح كانت دركات إلى النار. إذن هي كما أقول دائما كالوقود السائل.

بالشهوات أو أنه ينتفع بها إلى أقصى درجة. يعني حب المال دفع واحدا رجل من بلد عربي مقيم في أمريكا، دفعه إلى المقامة، يملك مليوني دولار، خسرها في جلسة واحدة، فذهب إلى بيته وأطلق النار على زوجته وخنق أولاده الثلاث ثم انتحر. أي شهوة؟ ما الذي دفعه إلى القمار؟ حب المال، معه مليونان من الدولار. إذا شهوات ما لها حل، إن وظفتها في الحق ارتقيت به، وإن مارستها بلا منهج كانت دمارا عليك. قال تعالى: ومن أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء. زين للناس، يعني كيف ترقى إلى الله؟ لا تحب المرأة ولا المال ولا العلو ولا الجاه ولا شيء، كيف ترقى؟ امسك الآن قبضة من رمل أعطيها لفقير، هل ترقى؟ ما له قيمة عندك. أما إن أعطيته ألف ليرة وأنت في أمس الحاجة إليها، وهذه الألف ليرة تحل مشكلات كثيرة معك، فأنفقتها في سبيل الله ترقى. إن رأيت مثلا دابة وغضضت البصر عنها، هل ترقى إذا؟ لأنها غير محببة. أما حينما تغض بصرك عن امرأة جميلة لا تحل لك، ترقى إذا. لولا أنك تحب المرأة وتحب المال وتحب العلو في الأرض لما ارتقيت بضاعتك. إذا هذا التناقض بين التكليف وبين الشهوات، في تناقض بينهم، هو ثمن الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق به، اتقى أن يعصي الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الثمن. أنت في الطريق متاح لك أن تعبد الله آلاف المرات دون أن، كلما وقعت عينك على امرأة لا تحل لك فغضضت عنها البصر، الله أعطاك أدوات الاتصال به. لو فرضنا أن الأمور كلها بيد شخص يملك كل الأمور، وما سمح لك أن تصل إليه لا تنتفع به. الله عز وجل كل الخير عنده، لكن جعل لك وسائل ترقى إليه، أودع فيك الشهوات كي تضبطها وفق منهج الله فترقى إلى الله. هذه المرأة مثلا، طبعا أهون عليها ألف مرة أن ترتدي ثيابا خفيفة في الصيف، ثياب شفافة خفيفة مريحة تظهر مفاتنها، هي ترتدي ثياب فضفاضة وسميكة وتستر وجهها وتستر خطوط جسمها من أجل أن ترضي ربها. إذا هي عاكست رغبتها في التخفف. الإنسان بالصيف يحب التخفف من الثياب، إذا هي تمارس عبادة اسمها الحجاب، تسهم هذه العبادة في إعفاف الشباب. المرأة المؤمنة حينما تتحجب هي تعبد الله، بل إن كل مساحة من ثيابها تتعلق بدينها، كل مساحة، سماكة الثوب، حجم الثوب، اتساع الثوب، لون الثوب، كل شيء بهذه الكلمات عبادة لله. فأنت حينما تريد أن تصل إلى الله، الله رسم لك آلاف الطرق. غض البصر وحده طريق إلى الله ثابت، حجاب المرأة وحده طريق إلى الله ثابت، امتناعك عن المال الحرام طريق إلى الله ثابت، أخذك المال الحلال القليل ولحكمة بالغة بالغة جعل الله كسب المال الحرام سهلا وجعل كسب المال الحلال. لو أنها معكوسة لن نرقى إلى الله،

0: كان حرام صعب جدا والحلال سهل لعزف الناس عن الحرام، لا خوف من الله ولكن أريح طلبا للرب، وأقبلوا على الحلال. تشتغل المرأة طوال اليوم بأربعمائة ليرة، تأتي امرأة بغي تأخذها في دقائق، عملت من ساعات بأربعمائة تأخذها بغي في دقائق. فلحكمة بالغة بالغة جعل الله المال الحلال صعب الكسب. يعني ضع مالك في مصرف ربوي وأنت مرتاح، إذا مبلغ كبير دخله وحده يكفيك طوال حياتك دون عمل، لكن حرام لا بد من أن تفتح متجر وأن تشتري بضاعة وأن تبيع وأن تدين وأن تجمع الديون وأن أعمال صعبة. فلأن المال الحرام سهل كسبه ومحبب للنفس كسبه وأهون على النفس كسبه، ولأن المال الحلال صعب كسبه يأتي المؤمن فيختار الأصعب الأصعب فيرقى إلى الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما تمتنع عن دخل حرام سهل وتعمل عملا شاقا من أجل كسب مال حلال ترقى إلى الله. إذا حينما تكتب أن هذه الشهوات لولاها لما كانت جنة، ما في شيء اسمه جنة لولا هذه الشهوات. هذا الإنسان ركب من شهوة وعقل، فإن غلبت شهوته عقله أصبح دون الحيوان، وإن غلب عقله شهوته أصبح فوق الملائكة. إذا لا تقل كما يقول بعض الشعراء الجهلة: يا ربي خلقت الجمال فتنة وقلت يا عبادي اتقوني. طبعا خلقه فتنة كي تنجح في هذه الفتنة لا كي ترتب. بعدين ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنه. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تدع شيئا لله ثم لا تعوض خيرا منه. عوضه الله خيرا منه في دينه، بقي الطريق إلى الله سالكا، ودنياه جاءته الدنيا وهي راغمة. ثم إن هناك حقيقة، يعني ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل، لا يعذبك بها، ينزعها من نفسك إكراما لك. فإذا أصل التزيين من الله. بأحد الأئمة رأي رائع، أنك إن أقبلت على هذه الشهوات من طريقها المشروع أحببتها لذاتها دون أن تخرج عن منهج الله لا شيء أعلى. أما طبيعة النفس تحب الطعام، تحب المسكن الواسع، تحب المرأة الجميلة، أنت أحببت هذه وفق منهج الله، لم تحد عن منهج الله ولا فضل، مباح ولا شيء عليه، لكن لا أجر ولا وزن. أما حينما تستعين بها على طاعة الله، وحينما تكسب المال من أجل أن تنفقه في سبيل الله، وحينما تتزوج من أجل أن تنجب أولادا صالحين يكون دعاة إلى الله من بعده، وحينما تسعى إلى مرتبة علمية كي تدل الناس على الله، أصبحت هذه الشهوات عبادة من العباد وأجرا. لذلك قال: عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئة. حينما تأكل وتسمي الله على الأكل، تسمي الله على طعام، وحينما تقارب أهلك وهو شهوة محضة، حينما تنجب أولادا والأولاد من متع الحياة الدنيا، ثم إذا أردت بالزوجة أن تأخذ بيدها إلى الله، وبالابن أن يكون ولدا صالحا يدعو لك من بعده، وبالمال أن تنفقه في سبيل الله، ارتقيت لا إلى المباح بل إلى الثواب والأجر، فلك أجر. وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. نعم، كما قلت قبل قليل، وحينما تقترب من أهلك، لك فيها أجر كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي بضع أحدكم صدقة. إذن الله هو المزين، أما الشيطان يزين لك الزنا وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والعلو في الأرض. فالشهوات بطريق غير مشروع من تزيين الشيطان، بالطريق المشروع من تزيين الرحمة. شيء دقيق في هذا الدرس وهو محور الدرس، أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما في إنسان يصل لمرتبة في الدنيا عالية إلا بعد جهد ومعاناة كبيرة. ما في إنسان آثر الراحة والاسترخاء ووصل إلى هكذا قواعد الحياة. إذا كما قال عليه الصلاة والسلام، عمل الجنة حزن بربك وعمل النار سهل بسهل، يعني يكفي أن تسترخي وأن تملأ عينيك من أي امرأة وأن تتكلم بأي كلام وأن تأخذ أي مال، حلال حرام، أن تبحث عن المال من أي مصدر وأن تملأ عينيك الحرام من أي امرأة وأن تأكل ما تشتهي من دون ضبط، أي سهل بسهوة. أما المؤمن يتحرك، هل هذا حرام أم حلال؟ هل يحق لي أن أنظر أو لا أنظر؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، جعل الله في مقدمة هذه الشهوات المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. المرأة أحيانا تذل الكبير، رجال عظام يسقطون بامرأة. وليس بعيدا عنكم أن منصبا عاليا جدا في عالم الغرب مرغ في الوحل بسبب امرأة، ونشرت فضائح هذا اللقاء وسقطات هذا اللقاء على الإنترنت 2800 صفحة. ما الذي أذله؟ امرأة. المؤمن محصن من امرأة لا تحل له، ومن مال حرام لا يحل له. ما دمت قد حصنت نفسك من المرأة الحرام والمال الحرام فأنت في حصن حرام، ولن يستطيع أحد أن يصل إليه. يعني لا يخفى عنكم أن الله عز وجل ذكر الأقارب في آيات عديدة تسلسل عديد. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. جاء الأب في مقدمة الأقارب، لأن الآية موطن اعتزاز اجتماعي. فلان أبي، أنا ابن فلان. أما في موطن الشهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، المرأة أولى. أما في موطن الفدية، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ابن غالي جدا. أما في موطن المساعدة، يوم يفر المرء من أخيه، الأخ لأنه الأب كبير بالسن والابن صغير، أما الذي يمكن أن يساعدك هو أخوه، ففي موضع المساعدة الأخ، الفدية الابن، الشهوة المرأة، الاعتزاز الأب. العلماء قالوا: فتنة النساء فتنتان. الفتنة الأولى قد تستهوي الزوجة امرأته فيقطع رحمه من إرضاء لها، وقد يستهوي الزوجة، أقول الزوجة امرأته، فيكسب المال الحرام من أجله. وهاتان فتنتان نساء، ضمن الزواج، ضمن الشيء المشروع، من أجل أن ترضي زوجتك فتقطع رحمك كله إرضاء لها، ومن أجل أن ترضي زوجتك قد تكسب المال الحرام. حدثني أخ قال لي: أرادت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها في مصيف رائع في أيام العيد أبوها له زوجة، زوجة شابة يحبها، وزوجة قديمة لا يعبأ بها، هي من القديمة. دخلت على بيت أبيها، انزعج من مجيئها لأن أخواتها من زوجته الجديدة هنا، وزوجته الجديد انزعج وتبرم، فأعطاها مبلغا وصرفه. أما بناته من الثانية لهم الطعام الطيب ولهم الترحيب ولهم المبالغ المضاعفة. تقول هذه الفتاة يعني لن أسامحه حتى الموت. ما الذي حمل هذا الأب على أن يهين ابنته إرضاء لزوجته؟ فالذي يتزوج أحيانا يغضب الله إرضاء لزوجته، إما يكسب المال الحرام من أجله من أجل أن ترضى، وإما أنه يقطع رحمه منه وهو ضمن الزواج. لذلك فتنة النساء فتنتان، فتنة قطع الأرحام وفتنة كسب المال الحرام. أما الصحابي الجليل لما طلب منه شيء من متاع الدنيا قال لزوجته أيتها المرأة إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلهن. وهذا الذي يقول في العيد الله أكبر حينما يرضي زوجته ويعصي ربه ما قالها ولا مرة ولو نطق بها ألف، الله أكبر أكبر من كل شيء. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت. امرأة سيدنا عمر هكذا ورد في السيرة أنها تدخلت في شأن من شؤونه، توسطت لواحد من رعيته فقال لها ما شأنك أنت بهذا؟ لا شأنك. كل إنسان له حدود وله مقام، فأن تسير المرأة زوجها في مشكلة كبيرة جدا. لذلك علماء قالوا فتنة النساء فتنتان، قطع الرحم وأكل المال الحرام. أما الأولاد فتنتهم واحدة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال الأولاد مجبنة مبخلة محزنة. الإنسان بعد أن ينجب يصبح أقرب إلى الاستسلام إلى المسالمة، لا يقف مواقف جريئة. عندي أولاد، وحينما يبخل لك عندي أولاد، وحينما يحزن يبدو معه التهاب في الحالة ما بينام. قال عليه الصلاة والسلام الولد مجبنة مبخلة محزنة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيام الإنسان ينساق مع هوى نفسه، يريد ابنه أن يكون شخصا علما فقط، مدينه ملك، يحمل شهادة عمر، طبيب بمنصب رفيع يفتخر به. الأب المؤمن لا يفخر إلا بابن صالح أو ولد صالح ينفع الناس من بعد. أيها الإخوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذا حب المال، ولحكمة أرادها الله مالك أي ليس لك مالك، والذهب من الذهاب والفضة من الانتظار، كل شيء يزول. والإنسان حينما يموت لا يستطيع أن يأخذ شيئا. بلغني أن رجل في بلد عربي له تجارة واسعة جدا، في الصيف ذهب إلى بلد جميل في الشمال في تركيا، وفي الفندق جاءته أزمة قلبية فأودته، هو في 55 من عمره، ترك 4000 مليون. ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر. يعني المال تجمعه مجزأ وتدعه مكدس، تعيش فقيرا لتموت غنيا. وأندم الناس رجل دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. ليس لك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الذي لك اثنان منه مستهلكا، جزء مما لك تصدقت به، وأما الرصيد الذي لم تأكله ولم تلبسه ولم تتصدق به في الأصل ليس لك، لكنك محاسب عليه. إذن الرزق ما انتفعت به، والكسب ما سئلت عنه ولم تنتفع. لذلك يقول الإنسان وهو وروحه ترفرف فوق النعل: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والسريعة عليكم. يعني ورد في بعض الآثار أن الناس يحشرون يوم القيامة أربعة: فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام، هذا حساب سريع جدا بثانية خذوه إلى الناس، وفريق جمع المال من حرام عنده ملهى وأنفقه في حلال تزوج اشترى بيت ومرأة، فيقال خذوه إلى الناس في فقر حرام لك. وفريق جمع المال من حلال تجارة مشروعة وأنفقه في ليالي حمراء، يقال خذوه إلى النار. تقي واحد الذي جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال، هل هذا قفوه فاسألوه؟ هذا الذي يسأل: هل تاه بماله على عباد الله؟ هل شغله ماله عن فرض أو عن واجب؟ هل قال جيرانه: يا ربي لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي الآثار أنه قال: فما زال يسأل ويسأل. كتاب طويل أمتلكم. فما زال يسأل ويسأل، لكنه في الوقت نفسه المال أكبر قوة للمؤمن، به يرقى إلى الله. يعني إنسان من أكبر علماء البلد قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وفي عالم يعلم الناس العلم آناء الليل وأطراف النهار، ورجل بالتوازي آتاه الله مال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء. يرتقي الغني المؤمن المحسن إلى مستوى أكبر في إنفاقه. العلم قوة والمال قوة، والمنصب الرفيع قوة، بالمنصب الرفيع تحق الحق وتبطل الباطل. يعني أبواب الخير مفتحة أمام الأغنياء على مصاريعهم، كما أن المال فتنة ووبال وإثم وحساب وعذاب، هو في الوقت نفسه هو حيادي، إما أن يوظف في الحق أو في الباطل، إما أنه سلم ترقى به أو دركات تهوي به. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. يعني الآن المركب، كل عصر له مراكب. في عهد النبي الخيل أرقى، هذا بالله شبح كل وقت له تركيب. قال: هذه السيارات أو تلك الخيول، يعني الجوهر واحد، وسيلة نقل. قال العلماء: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. إذا عنده مركبة وأغوى فتاة وأخذها إلى الجبل وأغلق النوافذ وتنحى ناحية بعيدة، هذه المركبة كلها وزر عليه أنه سبب الزنا، أداة الزنا. أما إذا يعني ركبها وأركب أهله معه وأولاده وبناته المحجبات، كانت سترا له، يعني ستر. أما إذا سخرها في طاعة الله ونقل بها المؤمنين، أيام أخ عنده سيارة لكن بأطراف المدينة، لا يأتي وحده ويأتي مع خمسة، سهل على الأخوان مجيء بالله. أعرف أناس كثيرين لا يأتي إلا مع أربعة، صار سهل من الباب للباب. فأنت سخرت في طاعة الله، فالمركبة يمكن أن تكون أجرا، ويمكن أن تكون سترا، ويمكن أن تكون وزرا. إذن كمال قيادي الله، المؤمنين مركباتهم في خدمة الحق، يوصل المؤمنين. لا شخص له زي علمي يحب يكرمه أمام الناس، وأهله كمان لهم حق. إذن والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، خيل مسومة أي رعت من مرعى، صحتها جيد، لونها متألم، والأنعام والحمد. النعم هو الإبل، والأنعام الإبل والغنم والبقر وما إلى ذلك، أي ثروة حيوانية كبيرة جدا. والحرث يعني المزارع، بستان جميل في نبع ماء، في أشجار باتت، لك عندي مزرعة وبيت، المزرعة شيء جميل جدا. فالمزارع والأنعام والمركبات والأموال الطائلة والنساء والبنين، هذه الشهر. لكن ما أروع هذه الآية حينما يقول الله عز وجل ذلك متاع الحياة. والمتاع شيء لا أثر له في المستقبل، مهما تنعم يأتي ملك الموت ينهي كله، الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير. هذا الميت يمكن أكله شيء ألف وليمة، كل وليمة فيها ما لذ وطعم، وين صفيه؟ ركب أجمل مركبة، وينه؟ جاءه الموت، أنها كله. كلمة متاع يعني شيء آني آني سريع الزوال. حتى العلماء قالوا اللذة أولا حسية، ولا تأتيك إلا من الخارج بالدمان، وهي متناقصة في تأثيرها، وتزول وتنقطع، وإذا كان فيها مخالفة تعقبها كآلة. طبعها حسي وتأتيك من الخارج ومتناقصة ومنقطعة ووراءك آلة. أما السعادة تنبع من الداخل ومتعاظمة وأبدية ومستمرة. ذلك متاع الحياة. لكن الله ينصحه، قال والله عنده حسن المآب، لو آمنت بالله واستقمت على أمره وعملت الصالحات ابتغاء مرضاته كل هذه الدنيا لا تعدل عندك جناح. النبي كريم لا ينطق عن الهوى، يقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة. لواحد حطت على يده بعوضة فقتلها، هل يشعر أنه مجرم أو قاتل أو ارتكب ذنب؟ أبدا. ما في شيء أهون على الناس من بعوضة. يقول النبي الكريم لو أن الدنيا، شو معنى الدنيا؟ لو كنت مالك شركة مرسيدس كلها لا، أو جنرال موتورز أو نيدو أو نسل مثلاً، أو ميتسوبيشي، أي أسماء الشركات الضخمة اللي عندها فائض نقدي بيساوي ميزانيات 10 دول، عندها فائض نقدي بيساوي ميزانيات 10 دول، لو أنك تملك هذه الشركة هي عند الله جناح بعوضة لا قيمة لها إطلاقاً. المناسبة لا يليق بالله بكرمه أن يعطي عطاء ينتهي عند الله، هذا معظم. يليق بكرم الله أن يهبك الأبد، أن يهبك الآخر. فالعطاء الحقيقي هو عطاء الآخرة، أما عطاء الدنيا إن قارون كان من قوم موسى فبغى وآتيناه من الكنوز. إذا واحد عنده صندوق حديد افتحوا هذا الصندوق بنحط فيه 10 ملايين، إذا عنده 100 صندوق حديد يعني 100 مفتاح يحمله أنت لحالك كبير وزن. بيقول لك وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 7 رجال أشداء لا يقوون على حمل مفاتيح كنوز، ومع ذلك فخسفنا به وبذلك. هذا هي الشهوة، فلا يليق بعطاء الله بعطاء يتناسب مع كرم الله أن ينقطع عند الموت. عطاء الله أبدي ترمد، أما الدنيا تنقطع إذا لا قيمة لها. يعني اللهم صل عليه آثر ما عند الله. إذن والله عنده حسن المآب، أي لو آمنتم واستقمتم واتقيتم وتقربتم بالأعمال الصالحة هذا أفضل من كل ما في الدنيا. والأنبياء جاءوا يدعوننا إلى الآخر إلى ما عند الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ومع هذه القصة بعنوان وقولوا للناس حسنا، قصة عجبتني، قصة معبرة، نسمعها مع بعض. القصة بتقول في أحد المستشفيات كان هناك اتنين مرضى عجايز في غرفة واحدة، والاتنين معاهم مرض عضال. واحد منهم كان مسموح له انه يقعد في سريره لمدة ساعة كل يوم بعد العصر، ولحسن حظه كان سريره جنب الشباك الوحيدة في الغرفة. أما التاني فكان عليه إنه يبقى نايم على ظهره كل الوقت. وكانوا الاتنين المرضى بيقضوا وقتهم في الكلام من غير ما يشوف واحد منهم التاني، لأن كل واحد منهم كان نايم على ظهره بيبص لفوق للسقف. بيتكلموا عن أهلهم وعن بيتهم وعن حياتهم وعن كل شيء. وفي كل يوم بعد العصر كان الأول بيقعد في سريره حسب أوامر الدكتور ويبص في الشباك وبيوصف لصاحبه العالم الخارجي اللي خارج المستشفى. وكان التاني بينتظر الساعة دي زي ما بينتظرها الأول، لأنها بتخلي حياته ملانة بالحيوية. وهو بيسمع لصاحبه إزاي بيوصف له الحياة برة. ففي الجنينة كان هناك بحيرة كبيرة بيسبح فيها البط، والأولاد عملوا زوارق من مواد مختلفة وبقوا يلعبوا فيها جوه المية. وهناك راجل بيأجر المراكب الصغيرة للناس وبيجروا بيها في البحيرة، والكل بيتمشى حوالين حافة البحيرة. وهناك تانيين قعدوا في ظل الشجر أو جنب الزهور الملانة بالألوان الجذابة، ومنظر السماء كان جميل بديع بيسر الناظرين. وفيما بيقوم الأول بعملية الوصف دي، التاني بيسمع وهو متعجب للوصف الدقيق الرائع ده. بعدين بيغمض عينيه وبيبدأ في تصور المنظر البديع ده للحياة خارج المستشفى. وفي يوم من الأيام وصف له عرض عسكري، ورغم انه ما سمعش عزف الفرقة الموسيقية الا انه كان بيشوفها بعينين عقله من خلال وصف صاحبه ليها. ومرت الايام والاسابيع وكل واحد منهم سعيد بصاحبه. وفي يوم من الايام جت الممرضة الصبح لخدمتهم زي عوايدها، فلقت المريض اللي جنب الشباك مات خلال الليل، والتاني ما يعرفش انه مات الا من خلال كلام الممرضة عبر التليفون وهي بتطلب المساعدة حتى يطلعوه من الغرفة. فحزن الراجل على صاحبه
كتير، ولما لقى الفرصة مناسبة طلب من الممرضة إنها تنقل سريره لجنب الشباك، ولما ما كانش هناك مانع أجاب طلبه. ولما جت ساعة، الساعة اللي بتيجي دايماً بعد العصر، وافتكر الحديث الشيق اللي كان بيتحفوا بيه صاحبه، وبقى يزعل ويعيط عشان فقد صاحبه، لكنه قرر إنه يحاول يقعد عشان يعوض اللي فاته في الساعة دي، وتحامل على نفسه وهو بيتألم، ورفع راسه شوية شوية مستعين بدراعاته، وبعدين اتكأ على إيده كده ودار وشه شويش ودار وشه بشويش قد ما يقدر تجاه النافذة عشان يبص للعالم الخارجي برات المستشفى. وهنا كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا حيطة، حيط أصم من جدران المستشفى، فكانت الشباك على ساحة داخلية. فنادى الممرضة وسألها إن كانت دي هي الشباك أو هو الشباك اللي كان صاحبه بيبص منه، فجاوبته الممرضة إنها هي، فالغرفة ما فيهاش غير شباك واحد. بعدين سألته عن سبب تعجبه، فحكى لها اللي كان بيروي صاحبه عبر الشباك ده، وما كان بيوصفه ليه. كان تعجب الممرضة أكبر، وقالت له لكن المتوفي كان أعمى، الله، وما كانش بيشوف حتى الحيطة دي، يمكن هو كان عاوز يعمل حياتك، يجعل لك حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس وبتتمنى الموت. انت ما بتسعدش لو عملت التانيين سعداء؟ لو جعلت الناس سعداء سعادتك رح تزيد، لكن لو وزعت الأسى عليهم صدقني رح يزداد حزنك. الناس في الغالب بينسوا اللي بتقوله، وفي الغالب بينسوا اللي بتعمله، لكنهم ما بينسوش أبدا الشعور اللي أصابهم منك. يا ترى هل هتخليهم يشعروا بالسعادة ولا لا؟ وخلي شعرنا دايما وكلنا وصية ربنا سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. سبحانك سبحانك.

الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

0: إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: لا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو لسنة 2026 ميلادي، والثاني 22 من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. أستراليا بيرث، مسافر يفقد تأشيرته ويغادر أستراليا بسبب كيلو من اللحم. سيدني، أصوات شعرية عربية أسترالية تحتفي بالحب والحنين والهوية. ومن العناوين العالمية، السودان، مصرع 15 عاملا بانهيار منجب ذهب شمال السودان. السودان أيضا، الحرب تحصد حياة مئات الأطفال في 6 أشهر، والأمم المتحدة تحذر من كارثة. سوريا دمشق، الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق، ملتزمون بدعم سوريا. فلسطين المحتلة غزة، تحت الركام والقصف، مزارعو غزة يزرعون البقاء والأمل بين الخيام. سوريا، طوابير طويلة أمام محطات الوقود السورية للبترول، لا نقص في الكمية. النمسا، محكمة نمساوية تقضي بالسجن ضابطين سوريين سابقين لارتكابهما جرائم تعذيب. جنوب لبنان، 4 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان، وعون يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني. العراق، ذهب وملايين الدولارات في زجاجات مياه، وكيل وزارة النفط العراقي. توغل صهيوني في ريفي درع والقنيطرة، واستجواب شخصين في صيدا الجولان. الضفة الغربية، أهالي برقة بين اعتداءات مستوطنين وتوسع حومش. البيت الأبيض يقول، لقاء رابع بين ترامب والشرع، دور سوري جديد في المنطقة. لبنان، البحر مقبرة الذكريات، لبنان 8 ملايين

قتلى في مخيمات لاجئي الروهينجا في بنغلاديش جراء الفيضانة جنوب أوروبا. موسم حرائق مبكر، النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار. كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ كيف تراكمت الديون على أمريكا وما تأثيرها على أقوى اقتصاد بالعالم؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. أستراليا بيرث: يشكل ضباط الحدود خط الدفاع الأول عن أمن أستراليا، وبالتالي لديهم الحق بإلغاء التأشيرة المؤقتة لا الدائمة وفق معايير محددة. غالبا ما تكون عمليات إلغاء التأشيرة في المطار مفاجأة وتحدث عندما يصل الأفراد إلى أستراليا، ولكن يتم اعتبارهم غير ممتثلين لشروط التأشيرة الخاصة بهم. قد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها 3300 دولار أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا. سيدني: يقيم صالون الدكتورة بهية بوحمد للشعر والأدب في سيدني أمسية شعرية وأدبية لشاعرات أستراليا من ثقافات وبلدان مختلفة، منها العراق ولبنان وتركيا وفرنسا، وذلك يوم الخميس الموافق 9 تموز. وتهدف هذه الأمسية إلى جمع نخبة من الشاعرات ليقدمنا نصوصا تنبض بالحب والحنين والهوية. فما الذي تمثله المشاركة للشاعرات، وكيف وقع الاختيار عليهن؟ أعدت أنا منال العاني هذا التقرير الذي يتضمن لقاءين: الأول مع الشاعرة الأسترالية اللبنانية سعدة جرمانوس، واللقاء الثاني مع الشاعرة والرسامة الأسترالية العراقية أمل الحمداني. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان: لقي 15 شخصا مزرعهم في السودان جراء انهيار جزئي لمنجب ذهب في منطقة سمنة بمحافظة وادي حلفة شمال البلاد، وفق ما أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أمس. وقالت الشركة في بيان إن عددا من العمال دخلوا منجم محمد توفيق في منطقة حلفة القريبة من الحدود المصرية، رغم أنه مغلق بعد تقييمات فنية أثبتت خطورته، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المنجم عليهم ومصرع 15 عاملا وإصابة واحد. السودان أيضا: قالت الأمم المتحدة أمس إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وإن الآلاف هجروا من قرى دمرت قرب الحدود الغربية مع تشاد جراء هجمات شنتها الدعم السريع. وأفادت وكالة الهجرة التابعة للمنظمة الأممية بأن أكثر من 3500 شخص اضطروا الجمعة الماضي إلى النزوح من قرية وادي فونغو في منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور. سوريا دمشق: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. فلسطين المحتلة غزة: يعيش مزارعو غزة النازحون مأساة إنسانية مزدوجة لا تقتصر على فقدان منازلهم وممتلكاتهم، بل امتدت إلى تدمير أراضيهم الزراعية التي كانت مصدر رزقهم الوحيد في ظل حصار صهيوني مشدد يمنع دخول مستلزمات الإنتاج الزراعي ويهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بالجوع. وتصف مزارعة نازحة معاناتها اليومية مشيرة إلى أن غلاء الأسعار يمنعها من شراء احتياجات أسرتها، مما اضطرها للاعتماد على زراعة الخضروات حول خيمتها. سوريا: تشهد عدة محافظات سورية أزمة طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود وسط شكاوي مواطنين من ساعات انتظار تصل إلى 3 ساعات، فيما أكدت الشركة السورية للبترول أن ما يحدث هو اختناق في التوزيع وليس نقصا في الإمدادات. وفي دمشق رصد مراسل سوريا الآن أمس الاثنين طابورا طويلا من السيارات أمام إحدى محطات الوقود، مشيرا إلى أن ساعات الانتظار وفقا لسائقين تتراوح بين 3 ساعات و2 ساعات. النمسا: قضت محكمة نمساوية بسجن ضابطين سابقين في النظام السوري المقلوع 8 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بارتكاب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين مدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية. جنوب لبنان: أعلنت الوكالة الوطنية

0: الوطنية للإعلام في لبنان أمس مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء إثر غارة صهيونية استهدفت سيارتهم في منطقة النبطية الفوق جنوب لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان الصهيوني منذ أكثر من 2 أسبوع. العراق. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات المستمرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة نحو 19 مليون دولار إضافة إلى ضبط مبلغ 1 مليون دولار. توغل صهيوني. توغلت قوة للاحتلال الصهيوني في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي أمس، فيما أقامت قوة صهيونية أخرى حاجزا مؤقتا على أطراف قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسل سوريا الآن إن قوة صهيونية مؤلفة من ناقلتي جنود توغلت إلى سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك قادمة من بوابة تل أبو الغفار الضفة الغربية. تتعرض بلدة برقة شمال نابلس كما في مناطق أخرى من الضفة الغربية لهجمات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأرضهم، وتفاقمت أوضاع السكان خاصة منذ إعادة بناء مستوطنة حومش التي أقيمت على أراضي برقة وسيلة الزهر. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. البيت الأبيض يقول. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر انعقادها في العاصمة التركية أنقرة في 7 و8 يوليو تموز الجاري، في لقاء رابع يجمع الرئيسين منذ عودة العلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط نظام الأسد. لبنان. تحاول السلطات اللبنانية التخلص من مخلفات الحرب الصهيونية التي طالت نحو 100,000 منزل وخلفت ما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. ففي مدينة صور جنوب البلاد قالت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار إن الحكومة تحاول التعامل مع آثار الغارات الصهيونية وإزالة الركام، حيث جرى تدمير نحو 20,000 بناية جزئيا أو كليا. الكيان الصهيوني. عقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء الأحد اجتماعا أمنيا لبحث نقطتي انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان والمصادقة عليهما، في حين ينتظر الكيان الصهيوني موافقة واشنطن للمضي قدما في تنفيذ المشروع التجريبي وفق اتفاق الإطار، وذلك قبيل زيارة قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى للبنان المقررة 2. ألمانيا. برلين. كوبر وشين ولويس ناشطون أجانب فرقتهم الدول وجمعهم حب فلسطين وقضيتها، فباتوا أمام معركة قانونية في ألمانيا التي جاءوها للعلم أو العمل، وأضحى مستقبلهم ووجودهم فيها مهددا بفعل إجراءات الترحيل التي تتخذها برلين ضدهم. وبعد 7 أكتوبر تشرين الأول وجد النشطاء 3 أنفسهم أمام تحقيقات جنائية وتعليق أوضاع إقامتهم بفعل مشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين، مؤكدين أن السلطات الألمانية تستخدم قوانين الهجرة والإقامة بحسب روايتهم لإسكات الأصوات المعارضة للحرب على غزة. فلسطين المحتلة. القدس. في مشهد يعكس وحشية وسيادة تفوق الوصف، وثقت الكاميرات جريمة ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ويوضح المقطع المتداول قيام جندي صهيوني بإلقاء قنبلة داخل مركبة تقل مجموعة من الشبان، ولم يكتفي بذلك بل تعمد إغلاق الباب بقوة لمنع السائق من الخروج والنجاة، لتنفجر القنبلة والركاب محتجزون داخل السيارة. الكيان الصهيوني. قال وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش أمس إن الكيان الصهيوني بدأ ما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان، بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية. حلف شمال الأطلسي الناتو. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أمس إن أعضاء الحلف سيكشفون خلال قمتهم في العاصمة التركية أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات ليظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. بنغلاديش: أفاد بيان صادر عن المجلس الروهينجي المتحد إن 9 لاجئين من الروهينجا على الأقل بينهم طفل قتلوا في 3 انهيارات أرضية متفرقة منذ فجر الاثنين وحتى مساء اليوم عقب هطول أمطار غزيرة على مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش. جنوب أوروبا: تكافح أوروبا موسم حرائق محتدما ومبكرا هذا العام في جنوب القارة، إذ شهد جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان حرائق مترافقة مع موجة حر جديدة. ففي فرنسا التهم حريق اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مون كانيغو جنوب غرب البلاد نحو 4600 هكتار حتى الآن، وأصيب فيه عنصر إطفاء وأحد السكان. الخبر الأخير في هذه النشرة: كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ بعد أكثر من عقدين من الحروب المكلفة والأزمات المالية والتخفيضات الضريبية والإنفاق الاجتماعي المتزايد، وصلت الديون الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 39 تريليون دولار في وقت لم تعد فيه الحكومة تقترض بالأموال الرخيصة كما كان الحال في العقد الماضي، بعدما رفعت أسعار الفائدة تكلفة خدمة الدين إلى مستويات قياسية. وتشير البيانات إلى أن مدفوعات الفائدة وحدها تجاوزت تريليون دولار سنويا لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. أستراليا بيرس: مسافر يفقد تأشيرته ويغادر أستراليا بسبب كيلو من اللحم. سيدني: أصوات شعرية عربية أسترالية تحتفي بالحب والحنين والهوية. ومن العناوين العالمية: السودان: مصرع 15 عاملا بانهيار منجب ذهب شمال السودان. السودان أيضا: السودان الحرب تحصد حياة مئات الأطفال في 6 أشهر والأمم المتحدة تحذر من كارثة. سوريا دمشق: الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق، ملتزمون بدعم سوريا. فلسطين المحتلة غزة: تحت الركام والقصف مزارعو غزة يزرعون البقاء والأمل بين الخيام. سوريا: طوابير طويلة أمام محطات الوقود والسورية للبترول، لا نقص في الكميات. النمسا: محكمة النمساوية تقضي بسجن ضابطين سوريين سابقين لارتكابهما جرائم تعذيب. جنوب لبنان: 4 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان، وعون يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني. العراق: ذهب وملايين الدولارات في زجاجات مياه وكيل وزارة النفط العراقية. توغل صهيوني: توغل صهيوني في ريفي درعا والقنيطرة واستجواب شخصين في صيدا الجولان. الضفة الغربية: الضفة الغربية أهالي برقة بين اعتداءات المستوطنين وتوسع حومش. البيت الأبيض يقول: لقاء رابع بين ترامب والشرع، دور سوري جديد في المنطقة. لبنان: البحر مقبرة الذكريات، لبنان يتخلص من 8 ملايين متر مكعب من ركام الحرب. الكيان الصهيوني: زيارة عسكرية أمريكية وقرار صهيوني مرتقب بالانسحاب من جنوب لبنان. ألمانيا: أحب فلسطين، 3 نشطاء يواجهون الترحيل في ألمانيا. فلسطين المحتلة القدس: أغلق عليهم الباب، جندي صهيوني يفجر قنبلة داخل مركبة في القدس. الكيان الصهيوني: سموتريتش يقول: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. حلف شمال الأطلسي الناتو: الناتو يسوق تسلحه في أنقرة لطمأنة ترامب. بنغلاديش: قتلى في مخيمات لاجئي الروهينجا في بنغلاديش جراء الفيضانات. جنوب أوروبا: موسم حرائق مبكر، النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار. كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ كيف تراكمت الديون على أمريكا وما تأثيرها على أقوى اقتصاد بالعالم؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع لأذان المغرب تمام 5:03، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:24. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:48، والشروق تمام 7. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من ساعة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road, Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: أصح بفؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك درب

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لكي تكون أسعد الناس، أفضل ما في العالم إيمان صادق وخلق مستقيم وعقل صحيح وجسم سليم ورزق هانئ وما سوى ذلك شغل. نعمتان خفيتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، ونعمتان ظاهرتان، الثناء الحسن والذرية الصالحة. القلب المبتهج يقتل ميكروبات البغضاء، والنفس الراضية تطارد حشرات الكراهية. الأمن أمهد وطاء، والعافية أسبى خطاء، والعلم ألذ غذاء، والحب أنفع دواء، والستر أحسن كساء. السعادة انجلاء الغمرات وإزالة العداوات وعمل الصالحات والانتصار على الشهوات. أقل الطرق خطرا طريق إلى بيتك، وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحا، وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. السرور كفاية ووطن، وسلامة وسكن، وأمن من الفتن، ونجاة من المحن، وشكر على المنن، وعبادة طيلة الزمن. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وصل صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، واقنع بالقليل، واعمل بالتنزيل، واستعد للرحيل، وخف من الجليل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.

عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم.

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.

سألت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.

عن شهر بن حوشب قال: قلت لأمي سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. أي أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سير الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة فمات في هذه الليلة وجبت له الجنة، ومن قالها في صباح أي يوم فمات وجبت أيضا له الجنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيعان جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، والغراس جمع قرص، وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك، وقلبا يخشاك، وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. الحديث رواه الحاكم وأبو داود.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، الباب المفتوح للطالبين، والفضل الممنوح للواصلين، واجمعنا به في الدنيا والدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. رواه أبو داود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته، وصليت عليه، وكتبت له سوى ذلك 10 حسنات. رواه الطبراني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

وخلق الله السماء

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله:

الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب، ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه. فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالة، يا ليتني كنت نجارة، يا ليتني كنت حمالة، يا ليتني لم آلي من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء، ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجدا لله، فحركه من بجواره فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضا سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها: هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله، فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك، قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة، فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها. فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج. قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى. قالت: أريد أن أسمعها. قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي 2 ركعتي الوضوء، وفي الركعة الثانية وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفطنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الإضباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير، قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من عشر في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: خمس يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن، ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب، والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم: لبس الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه، وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.
0: اللهم إنا نسألك الفردوس.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه سمع

فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال:

لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.

لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى.

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله.

أشهد أن لا

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي، تسعى وللسعي أوقات محددة ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم. يا رب سبحانك ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
2: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك مع أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم العلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث عن الروافد التي ينبغي أن يستقي منها الداعية دعوته. وقد أشرنا في لقائنا الماضي بحضراتكم إلى أهم رافد في هذا الجانب، وهو القرآن الكريم. لا غنى للداعية عن أن يرتبط بالقرآن الكريم في أدلته وفي عرضه لدعوته وفي حديثه إلى الآخرين. فالقرآن الكريم هو كتاب الله، رسالة الله تعالى إلينا، وهو دليل الخير لنا، هو الهدى، هو الرحمة، هو الشفاء، هو الموعظة، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو أحسن القصص، وهو أحسن الحديث. هو القرآن الكريم، وهو القرآن العظيم، وهو القرآن المجيد الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فأين أنتم أيها الإخوة الدعاء من هذا القرآن الكريم تستدلون به وتحفظونه عن ظهر قلوبكم وتعملون به في حياتكم وتدعون الناس إلى الارتباط به؟ فهو عزهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. وفاقد الشيء أيها الإخوة لا يعطيه، لابد من أن نقرأ ونحفظ ونعمل بهذا القرآن الكريم، بأن الداعية للآخرين كالعود بالنسبة للظل، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فكما لا يستغني الجندي عن سلاح يحارب به الأعداء ويواجه به ويجابه من يقابلهم في المعركة، أول سلاح ينبغي الاهتمام به في هذا الجانب القرآن الكريم. هذا القرآن هو سلاحك أيها الأخ الداعية، فعليك ألا تستكثر أي جهد يبذل مع كتاب الله، قراءة، حفظا، تدبرا، عملا، دعوة، وما إلى ذلك، مما لا غنى لأي داعية عن أن يكون موصولا به ومهتما. فأول ما ينبغي توجيه الاهتمام إليه في هذا الترتيب القرآن. وقد أشبعنا هذه القضية تفصيلا حسب ما أتيح لنا من وقت في لقائنا الماضي، واليوم نأتي لنتحدث عن الرافد الثاني، عن العنصر الثاني أو السلاح رقم اثنين الذي هو والقرآن الكريم أو مع القرآن الكريم كجناحي الطائر، لا غنى للإنسان الداعية عنهما معا. ما هو هذا السلاح الثاني وما هو هذا الجناح الثاني؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السنة التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى باتباعها والعمل بما جاء فيها، وجاء الأمر باتباعها والعمل بما فيها متساوقا ومجاورا وملازما للأمر بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله والرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته. والذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا القرآن الكريم أنه لا يحمله على هذه الطاعة إلا طاعته لله سبحانه وتعالى. فهو حين يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يطيع أمر الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إليه وأمر به وحث الناس عليه أمر من الأهمية بمكان. وتعالوا قبل أن ندخل إلى أهمية السنة عامة لكل مسلم وللدعاء بصفة خاصة، تعالوا نرجع إلى الأصل. مصدر السنة من أين جاء؟ من أين تعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلم؟ هذا العلم الذي لو أخلص الإنسان في الإقبال عليه وصدق في التعامل معه، فسيرى نفسه أمام حوض شامخ، أمام حكم سامية وآداب عالية، أمام قمة لا تسامقها قمة أخرى، أمام أمثال رائعة وآداب عالية وحكم بالغة وتوجيهات سامية وما إلى ذلك مما يطول الوصف فيه. هذا هو ما يحتوي عليه كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أين له بهذا؟ من الذي علم ومن الذي أنطق بهذه الكلمات التي هي الحكمة بعينها؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى. ماذا يقول لنا ربنا؟ يقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. من هذا النص نجد أنه اللي علمه ربنا تعالى، هو لم يجلس إلى معلم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وإذا كان القرآن قال في آيات أخرى علمه شديد القوى، هو جبريل عليه السلام الذي يبلغه وحي الله تعالى إليه. لكن المعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. ولاحظ معي أيها الإخوة، لاحظوا أن القرآن قال الكتابة والحكمة، جمع ما بين هذين اللفظين. قال ربنا تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة. عندنا في اللغة العربية يقولوا إن العطف يقتضي المغايرة. وأنزل الله عليك الكتابة، معروف الكتاب القرآن، والحكمة قالوا هي سنة النبي عليه الصلاة. وتكرر هذا العطف أكثر من موقع. في أول سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المعروف الكتاب هو إيه؟ والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الأئمة الأعلام الذين يعتد بهم في القول والذين يسمع لهم إذا ما تكلموا. قالوا الكتاب القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى أيضا
في قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم. ربنا سبحانه وتعالى زكى نبيه صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة جدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، تزكية لعقل النبي عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكى جليسه علمه شديد القوى. زكى بصره ما زاغ البصر وما طغى. زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه السنة مصدرها وطريق تحصيلها الذي توفر للنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الله. لا أحد علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وإنما علمه له الله، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولاحظ كده تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام في 40 سنة الأولى التي عاشها، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحاديث أو يتكلم بكلام يعد حديثا يكتب، وإنما منذ أن بعث إليه ونزل الوحي عليه بدأ كل كلام يقوله صلى الله عليه وسلم له اعتبار آخر، اعتبار آخر. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة موحى بها من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. مثله معه اللي هو إيه؟ مثله معه السنة. وفي القرآن الكريم إشارات وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إيه اللي نزل إليهم؟ هو القرآن والذكر. قالوا المراد به في هذا السياق في هذا المجال المراد به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة موحى بها من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمر أو نهى، إذا ما دعا إلى شيء، فإن من الواجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع وأن ينفذ، وأن لا يرى كلام النبي عليه الصلاة والسلام نافلة يعمل بها أو لا يعمل، يلتزم بها أو لا يلتزم. لا، وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله واحذروا واحذروا. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا يجب على المسلم أن يقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أمرنا الله في كتابه بها، ودعانا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته إليها. وده مش غريب، لأن طبعا أنا بقول الكلام ده قبل أن أخاطب يعني من سيقرأ في السنة ومن يتعلم فيها، بنعضد ونشحذ همة المسلم إلى أن يتعامل مع هذه السنة بقلب، بإقبال وأخذ وعمل. هيش عملية يعني تؤخذ أو لا تؤخذ، لا. اسمع معي إلى هذه القصة في حياة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سيدنا عبد الله بن مسعود. ورد عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أورد حديثا بيقول إيه ده؟ الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المغيرة. فجاءت امرأة يقال لها أم يعقوب، وقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، لعنت المغيرات خلق الله فلانة وفلانة اللي هم الموصوفات بهذه الأوصاف. قال انظر إلى الإجابة، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. لاحظوا معايا، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. المرأة كانت على صلة بالقرآن، فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت، قرأت القرآن من الجلدة للجلدة على رأي المثل، ما لقيتش الكلام اللي بيقوله ده.
فقال لئن كنت قرأتي لقد وجدت. أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فهو زاد. إحنا لما بنعمل بالسنة ما بنتخلاش عن القرآن، لا نترك القرآن ولا ندعه ولا نرى عوضا عنه، وإنما نحن ننفذ ما جاء في القرآن الكريم ونعمل به ونعيش على هديه. وإلا بالله عليكم قولوا لما رضوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف يمكن للمسلم أن ينفذ مثل هذا الأمر إذا هو عطل سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ موقف آخر لأحد السلف رضوان الله عليهم، كان يمسك بصحيفة فيها بعض الأحاديث، صحيفة فيها مجموعة أحاديث، فواحد من الناس وما أكثرهم في زماننا بيعترض عليهم، أترغبون بهذا عن كتاب الله؟ كده يعني أنتوا مسكين مصحف سايبين كتاب ربنا، سايبين القرآن الكريم، أترغبون بهذا عن كتاب الله؟ فرد عليه هذا الرجل العالم وقال والله ما أردنا بالقرآن بدلا، ولكن أردنا من هو أعلم بالقرآن منها. ما أردنا بالقرآن بدلا، ولكن أردنا من هو أعلم بالقرآن منها. أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بكتاب الله وأحق الناس بترجمة القرآن ترجمة عملية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يجب علينا ألا نلتفت ولا نسمع ولا نقيم وزنا بغوغائية الغوغائيين من هنا ومن هناك، ممن يحاولون أن يصدونا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاولون أن يقيموا حاجزا وسدا منيعا بيننا وبين الإقبال على هذه السنة بحجة أن القرآن الكريم يكفي. احنا بنقول انتوا كده عطلتوا القرآن الكريم، انتم بذلك فتنة تصدوا الناس عن سبيل الله. ثم تعالوا نتناقش يعني في بعض المسائل البسيطة التي ترد على امثال هؤلاء وتدعم ضرورة ان نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وألا نتغافل عنها وألا نعيش بعيدا عن هديها. السنة ماذا عملت؟ السنة إما أن تفصل ما أجمل، وإما أن توضح ما أشكل، وإما أن تخصص ما هو عام، وإما أن تستقل أحيانا بالتشريع وتضع للناس قواعد لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم. تعالى مثلا فصلت السنة ما أجمله القرآن في نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله. هنحج إزاي؟ ونعتمر إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن الأمور المتعلقة بالحج في موضعين في القرآن الكريم، في سورة البقرة وفي سورة الحج، لكن أعمال الحج أكثر من كده بكتير. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج فقال خذوا عني منسك. بالنسبة للصلاة ورد ذكرها في القرآن كثيرا، لكن كيف نصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ وما شروطها؟ وما آدابها؟ وما وما وما أسئلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيقول صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الزكاة يأتي الأمر بها مجملا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما مقاديرها؟ وما الأصناف التي تخرج منها؟ وما هو كذا الشروط المصاحبة لها؟ نصاب الإسلام والحرية والملك التام والكلام. من الذي علمنا هذا؟ ومن أين لنا أن نتعرف على هذه الأمور التفصيلية إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى القرآن الكريم يأتي بالأوامر مجملة. صحيح ربنا قال ما فرطنا في الكتاب، وإن كان بعضهم بيقول إن المراد بهذا اللوح المحفوظ، لكن في آية تانية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. على سبيل الإجمال، على سبيل الأوامر التي تحتاج إلى تفصيل، وهذه هي التي يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام.
أما يجي أمر مثلا مشكل غير واضح، الصحابة يقرأوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقولون يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، شق ذلك عليهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم، إزاي يعني مين إيمانه لا يخلو من ظلم لنفسه؟ قال إنه ليس الظلم الذي تعنون ولكنه الشرك، أو ما قرأتم قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حين نزل الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فواحد صحابي جاب خيط أبيض وخيط أسود وظل ينظر حتى يتضح له اللون الأبيض واللون الأسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح له إنما هو بياض النهار وسواد الليل. السنة تخص توضح بعض ما أشكل، أحيانا تأتي أوامر عامة يفهم منها العموم، حرمت عليكم الميتة والدم، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فتأتي السنة وتخصص من الدم الكبد والطحان، ومن الميتة سمك الجراد، وتخصص من الزينة الحلال الذهب والحرير على الرجال فهما حرام لا يجوز لبسهما. إذن لا يمكن استغنى، لا يمكن، وليس هذا فحسب، وإنما تأتي السنة أحيانا بأشياء لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، بأشياء لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم، زي مثلا قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرمة الحمار الذي يتعامل به الناس ويستخدمونه في حياتهم العامة، من أين جاءت حرمة هذه الأشياء؟ من السنة. القرآن الكريم عندما حرم في الرضاع في آية سورة النساء قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاع، بس الأم والأخت، لكن الحديث يأتي ويقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى عمتك في الرضاع وخالتك من الرضاع وأختك من أبوك، حتى كمان الأخت من الأب في الرضاع، كل هؤلاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عندما حرمت الجمع بين المرأتين، حرمت الجمع ما بين الأخت وأختها وأن تجمعوا بين الأختين، لكن جاءت السنة وأضافت قالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فلا يمكن لإنسان أن يأتي بالقرآن الكريم يمسك المصحف كده يقول خلاص أنا ده يكفيني وهذا سأخذ منه إسلامي وأتعرف من خلاله على ديني، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، وأنت بذلك تعطل الرسالة، أنت بذلك فتنة تصد الناس عن سبيل الله. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنبأ بهذه الفتن وبهذه الطوائف التي ستحاول أن تصد الناس عن السنة، حين قال صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله، النبي بيرد على الكلام ده، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحرم كانوا

يحفظون، فيعني حفظ القرآن على عيننا وعلى رأسنا لأن ربنا تكفل بحفظه. أما السنة فلا. تقول كلمة الذكر هنا لا يراد بها فقط القرآن الكريم كما قال العلماء، وإنما يراد بالذكر القرآن وما فسر به القرآن، القرآن وما فسر به القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام بتوضيح ما اشتمل عليه هذا القرآن وما انطوى عليه من أحكام وآداب، فجاء حفظ الله للقرآن ولهذه السنة أيضا. ويعني اعمل كده دراسة حول الجهود التي بذلت في سبيل المحافظة على السنة، تجد جهودا جبارة. والعلوم التي خدمت السنة، العلوم مصطلح الحديث وعلم الرجال والحديث الموضوعة وبيان زيفها والعلوم التي تتعلق بمشكل الحديث وأسباب ورود الحديث وما إلى ذلك من علوم كثيرة جدا، والرواة وكتب السنة نفسها ما بين صحيح يتناول المسائل على هيئة جامع زي البخاري ومسلم، أو على هيئة سنن تتعلق بالأحكام الفقهية أكثر زي السنن الأربعة، ما يتناولها موضوعيا زي الكتب الستة، وما يتناولها على هيئة رجال الحديث المسند، فيجيب لك مسند سيدة عائشة، مسند سيدنا أبو هريرة، مسند سيدنا عبد الله مسعود، مسند مسند، ويأتي بالأحاديث التي وردت عن هؤلاء الصحابة جميعها دون نظر إلى الموضوع الذي يتعلق به. وهناك من جمع السنة على هيئة حروف المعجم، فيأتي بالأحاديث التي بدأت بحرف الألف ثم حرف الباء ثم حرف وهكذا. فلدينا مكتبة عامرة بالكتب التي خدمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أصبح من المعروف لدى العلماء كل راو اتولد امتى وعاش قد ايه وكان بعقله الى متى واختلط في سن كام وحدث ايه وروى عن مين وروى لمين، والاحاديث التي رويت قيلت في صيف او في شتاء في ليل او في نهار، خدمة للسنة لم تتحقق لأي كتاب آخر. فحفظ الله تعالى ليس فقط للقرآن الكريم وإنما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بصينا بنظرة بسيطة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون، هل ما فيش نسخ من القرآن الكريم بيحاول أعداء الإسلام ينشرونها بين الناس، نسخ محرفة فيها آيات مغلوطة فيها زيادة ونقص، ويرموها إلى السوق في محاولة منهم لتشويه صورة الإسلام بتشويه الكتاب الكريم؟ بيحصل الكلام ده ولا بيحصلش؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يقيض لهذا الكتاب رجالا وقفوا على خدمة هذا القرآن، يزيفون هذه النسخ ويبينون فيما فيها من لبس أو خطأ أو تحريف، وتصادر ولا يصح إلا الصحيح، ولا يبقى إلا ما كان معتمدا من لجان علمية محترمة. نفس المعنى، السنة حاول البعض أن يشوه صورتها وأن يضيف إليها ما ليس منها، فقام لهم العلماء وشمروا لهم عن ساعد الجد. علشان كده لما قالوا لأحد السلف الصالح الأحاديث الموضوعة، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة العلماء الذين يبينون صوابها من خطائها وصحيحها من سقيمها. العملية ما تمشيش، إنما بيغربلونها غربلة ويدققون في كل ما ورد، بحيث لا يحكمون على حديث بصحة أو حسن أو ضعف إلا بناء على قواعد في منتهى الدقة. ثم ملاحظة أخرى، لو أن إنسانا دخل إلى مستشفى ورأى إعلانا يقول بأن هذه المستشفى فيها مرضى، يا مرضى كل المرضى لا بأس بالاختلاط بهم والتعامل معهم، فمرضهم ليس معديا، لكن حجرة رقم كذا
والحجرة رقم

كذا، حجرة رقم كذا فيها مرضى مرضهم معدي ممنوع الاقتراب منه. أبسط قاعدة لما نشوف حاجة زي كده، لما نرى مثل هذا هنقول المستشفى دي جيدة ولا غير جيدة، سليمة في تعاملها ولا غير سليمة، طبعا سنشهد لها بالكفاءة لأنها حددت ما هو معدي فنبتعد عنه وما هو غير معدي فنقترب منه. نفس المعنى العلماء جاءوا لنا بكتب سموها كتب الموضوعات، الأحاديث الموضوعة، وبيّنوا زيفها، زيف الأحاديث الموضوعة، وقال لك ابعد عنه لا تقترب من هذا. عندك اللي قال المصنوع في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشريعة الموضوعة لابن عراق، الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لإمام الشوكاني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشيخ الألباني، كل هؤلاء خدموا السنة بأن غربلوها وبينوا ما فيها من ضعف وجنبوه. كان بعض السلف الصالح علم تلامذته أو تلميذا له الأحاديث الضعيفة والموضوع أولا، وبعدين قال له ما عدا هذا اقرأ، خلاص احذر دول واقرأ ما عدا ذلك. فوجود الأحاديث الضعيفة والمدسوسة في السنة ليس شهادة عليها، وإنما هي شهادة لها. نستخلص من هذا كله أنه ينبغي علينا معشر الدعاة إلى الله بل معشر المسلمين جميعا ألا نلتفت إلى من يحاولون تشويه هذا المصدر العظيم الذي فيه الخير والعز، فيه الرحمة والهداية، فيه النور، فيه الطريق إلى الجنة، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق بيحاول البعض إنه إيه يبدأ يوهن صلتنا به، وأصبح من المعتاد بين الحين والآخر تجد أناسا يرفعون عقيرتهم ويبدأون يعترضون، وأصبح يعني ممجوجة في عالمنا المعاصر أو فيما قبل ذلك. كل واحد يريد أن يشوه صورة السنة فعندوش غير شخصيتين عظيمتين هم دول، إذا تم تشويه صورتهما أو صورتيهما هتبقى المسألة خلاص انتهت. واحد يجي يشكك في المسألة، أصح الكتب بعد كتابه بإجماع المسلمين العلماء الذين رأوا الكتاب ومدحوه وأثنوا عليه، يجي واحد يقول لك لا لا لا لا بخاري مين ده، البخاري في أحاديث ضعيفة وموضوعة وكلام زي كده، ويجي الجانب تاني براوية الإسلام سيدنا أبو هريرة ويبدأ يشكك. كل واحد يجي يتكلم عن أبي هريرة ويتكلم عن الإمام، يريد من وراء ذلك أن يشوه صورة السنة النبوية، الصورة النقية الطاهرة، الصورة التي فيها الخير وفيها الرحمة وفيها الهداية. واحد مرة بيسأل عالم العلماء، بيسأله كده بيقوله هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ حضراتكم ربما سمعتم هذا الاسم أرسطو، عالم من علماء اليونان، فيلسوف من فلاسفة اليونان، وحكم في ناس بتضخم وتكبر وتعظم أمثال هؤلاء ولا يلتفت إلى عظمة ولا إلى قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فبيقول له كده بفخامة يعني هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ قال لا، بل قرأت أدب النفس لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يريدون أن يبعدون عن السنة بيحرمونا من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأعجبتني ملحوظة جميلة جدا كان لفت أنظارنا إليها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، كان مؤلف رسالة صغيرة جدا عن جوامع السيرة النبوية من خلال أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تقرأ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الغزالي رحمه الله كان برضو ألف رسالة اسمها فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، كلمات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي ذنبي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وعلانية وسرة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أمثلة من الأدعية كثيرة جدا مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام،
كان من الملاحظات الجميلة اللي قالها الشيخ أبو الحسن الندوي، قال إن اللي بيرفض السنة وبيبعد عنها بيحرم من هذا الرافض حتى في الدعاء لله، حتى في أن يأخذ نفسه بالحكمة في أن يسأل الله بدعاء جامع مانع. عليكم بجوامع الدعاء أو بالجوامع من الدعاء، لن تجد هذا الخير إلا في كلام النبي، إلا في كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أول ما نلفت إليه النظرة في هذا المقام، لابد من أن يلتزم الإنسان المسلم بالاطلاع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ منها وحفظ أحاديثها. لا يكفي أن يحفظ الداعية القرآن الكريم فقط، إنما إذا ما وقف أمام الناس ليستدل بأدلة على موضوع ما من الموضوعات، لابد أن يكون له سند من آية يذكرها وإلى جوارها حديث أو أكثر من حديث يعلم فيه الناس أدب الإسلام وخلق الإسلام وعبادة الإسلام وما إلى ذلك مما لا غنى عنه. فأول ما نلفت النظر إليه ضرورة أن نحافظ على هذه السنة، نقرأ فيها ونتعلم منها ونعيش على هديها. عندك كتب السنة ما شاء الله متيسرة ومطبوعة وموجودة الآن على سيديهات، موجودة على مواقع. ارجع وارجع يا ريت إلى الأصول العظيمة، إلى أقل ما فيها صحيح البخاري ومسلم، ده أقل حاجة، صحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم بعد ذلك عندك السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغير ذلك من كتب السنة الجامعة. ويمكنك أن تقرأ فيما تطمئن إلى سلامة الأحاديث التي بها، إياك والأحاديث الضعيفة والموضوعة. لا تحاول أن تقول حديثا إلا وأنت مطمئن إلى سلامة مصدره وإلى أنه فعلا قيل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، خشية أن تقول حديثا موضوعا فتكون النتيجة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبهذه المناسبة ستعرفوا أن الناس اللي ممكن يتعلم بدون أن يرجع إلى شيوخ وبدون أن يتعرف على العلم من مصادره، مرة واحد جاب كتاب اسمه الموضوعات للإمام ابن الجوزي. الموضوعات دي الأحاديث الموضوعة اللي بنتكلم عنها، الحديث الموضوعة المكذوبة المدسوسة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يقرأ من هذا الكتاب أمامه. فلما قيل له يا عم دي أحاديث مكذوبة على النبي، قال اسكت، دي أحاديث دي موضوعات ويعني فيها شيء من مما يجذب، مما يلفت النظر يلفت الأنظار ومما يعني يجعل الإنسان يقبل عليها، لكن دي حديث موضوعة. فإياك والأحاديث الموضوعة، إياك والأحاديث المدسوسة على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحذر الأحاديث المدسوسة والموضوعة. كذلك علينا أن نجمع الأحاديث التي وردت في موضوع واحد وأن نصنفها، أن نصنف هذه الأحاديث في موضوع زي بر الوالدين، زي صلة الأرحام، فضل الإنفاق في سبيل الله، ويمكن أن ندخل في كل عنصر من هذه العناصر عناصر داخلية أو أجزاء داخلية. فضل بر الوالدين، ما يبقى من بر الوالدين بعد وفاتهما، صور البر بالوالدين، حكم الإنسان الذي يكون مسلما وأبواه ليس على الإسلام، ونبدأ للعناصر دي حتى نستطيع أن نقدم موضوعا يمسك بأطرافه وببعضه بعضا، فلا نشرد يمينا ولا شمالا. يبقى الإقبال على السنة، قراءة الأحاديث بصورة موضوعية، والبعد عن الأحاديث التي فيها أحاديث موضوعة أو مدسوسة أو مشكوك في صحة نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن نبتعد عما يثير مشكلات ما بين الناس في بعض الأحاديث. هناك لو أثيرت في أوساط قد لا يفهمها بعض الناس، فلا داعي لإثارة هذه الأحاديث إلا في مجالها الذي يحتاج إليه. لكن بعض الناس
يأتي بالذات يدور على هذه الأحاديث ويبدأ يتكلم عنها وما إلى ذلك. زي مثلا الحديث اللي بيقول إذا سقط أو إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. مثلا يثير مشاكل حوالين مثلا حديث زي كده. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر أتدري إلى أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تسجد تحت العرش حتى يؤذن لها فتخرج مرة ثانية. أو النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد الناس أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما رأاه غاضبا قال أبي وأبوك في النار. مثل هذه الحديث المشكلة التي تثير بلبلة وسط الناس لا داعي لها. وعندك من الأحاديث ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الأخلاق والآداب والعبادات وفضائل الأعمال ما يغني وما يكفي. وبعضهم يقول وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. من قال كذا فله كذا وكذا، ومن عمل كذا فله كذا وكذا. فأين أنت من الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال حتى ترفع همم الناس وتأخذ بأيديهم إلى ما فيه خيرهم وعزهم في الدنيا والآخرة؟ فتحديد الموضوع وأن يكون بعيدا عما يثير مشكلات، هذه أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية أن يتحلى بها. كذلك أن يتعلم الإنسان ويقرأ في كتاب متوسط حول مصطلحات الأحاديث. مصطلحات الأحاديث يعني مثلا ما معنى حديث صحيح وما معنى حديث حسن. وإذا استعمل صاحب كتاب زي الإمام الترمذي هذا اللفظ حديث حسن صحيح، فما معنى هذه العبارات؟ لابد أن نقف على معنى الصحيح معنى الحسن ثم ننتقل إلى ما هو أقل فيما يتعلق بالرواة أو فيما يتعلق بالسند حديث ضعيفة. بنسمع هذا حديث معضل، ده حديث شاذ، ده حديث مرسل، ده حديث متروك، ده حديث مدرج، ده كذا، ده هذه العبارات. يمكن للإنسان الداعية أن يطلع على كتاب أو يتناول دراسة كتاب على يد أحد الشيوخ في حلقة ما من حلقات العلم ليتعرف بلا توسع زائد وبلا تفصيل كثير، يتعرف على المراد من مثل هذه المصطلحات. من مثل هذه المصطلحات إذا فعل الإنسان ذلك بيؤمن نفسه ويؤمن دعوته من أن ينالها إنسان بالاعتراض أو النقد من هنا أو من هناك. ليبقى أمر من الأهمية بمكان، وهو أننا لا ننظر فقط إلى السنة على أنها رافد ثقافي أو على أنها إشباع برغبة عقلية معرفية علمية. مجرد ان انا بقرأ زي ما بقرأ مقالة لكاتب فلان ولا للصحفي فلان، بقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي ان نقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اقبال المحب، اقبال الانسان الذي يعض بنواجذه عليها في سبيل أن يهتدي إلى الله عن طريقها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يوما، والقصة معروفة أن العرباض بن سارية يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أو أعظنا صلى موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا؟ بماذا تعهد إلينا؟ شوف وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن نعيش نرى اختلافا كثيرا بعد 1400 سنة وزيادة، النهاردة شايفين الاختلاف وعايشينه. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. شوف عضوا عليها بالنواجذ، زي ما واحد بيمسك تلابيبه وبيمسك بمقدمة أسنانه في شيء مهم لا يريد لأحد أن يأخذه منه. النبي قال لنا اعملوا في السنة كده،
يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن إحنا بنقبل على السنة إقبال المحب. الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هل نقبل عليها؟ هل نتمسك بها؟ أم نتخلف عنها؟ نرجو من إخواننا الدعاء أن تكون السنة بالنسبة لهم حياتهم، أن يعملوا بما جاء فيها، وأن يرشدوا الناس إليها، وأن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهم لسنته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. ما دليل حبنا لرسول الله؟ بل ما دليل حبنا لله؟ هو حبنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي الجنة. من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من راغب عن سنتي فليس مني. شوف الجزاء من جنس العمل يا إخوان. من أحب سنتي فقد أحبني، من راغب عن سنتي فليس مني. فنحن لا نريد أن نتعامل مع السنة كرافة ثقافة ومعرفة عقلية، لا. حب النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه من قلبك وقالبك، أحب النبي عليه الصلاة والسلام بروحك ونفسك، بقلبك وقالبك، بكل ما تملك بمشاعرك. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي، تمشي حيث مشى، وامضي إلى حيث مضى، تمسك بهدي واعمل بما جاء به، فأنت طالما سرت خلفه فأنت على الطريق سائر. وعزتي وجلالي، لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك يا محمد. إن أول من يحرك حلق الجنة، أول من يفتح له باب الجنة ويقول له خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يعرضون عن سنتي ويعيشون بعيدا عن هدي يحرمون أنفسهم من هذا الخير. الذين لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي يطردون ويبعدون. النبي عليه الصلاة والسلام يصف حوضه فيقول: حوضي مسيرة شهر، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من شرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وإنه لا يؤتى بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال بعيدا، فيقال لي أقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال لي: لا تدري ماذا أحدث بعدك. إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا. فالذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يشرب ماء
من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لابد وأن يلتئم، لابد وأن يتآلف سلوكه منهجه حياته مع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في حديث صحيح، حديث رواه الإمام البخاري، معلش ويمكن بعض الناس يقول لك لو جيت قلت رواه الإمام البخاري وهو حديث صحيح أنت كده مش مظبوط، لأن كأنك أنت بتوحي بكلمتك أن في البخاري أحاديث أخرى غير صحيحة، وهو حديث في قمة الصح رواه الإمام البخاري وغيره. يقول إيه؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. بعض الروايات كمثل الغيث الكثير، والغيث هو المطر الذي يأتي عند شدة الاحتياج إليه. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، نزل على الأرض فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها قيعان، قيعان أرض لم تقبل هذا الماء. فمثال الأول العالم الذي علم وعلم وعمل، والثاني جمع ولكن قد قصر بأنه ربما لم يستفد منها الاستفادة الكاملة، والثالث لم يفد ولم يستفد، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض السبخة التي أفسدت الماء على نفسها وأفسدته على غيرها. المحك إنما هو مدى قربنا أو بعدنا، مدى حبنا وإقبالنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا ممن اتبع هدي النبي محمد سيد الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

0: وهنا همسات للنفوس المنكسرة. الهمسة الأولى بتقول: أيها المصاب الكثير، أيها المهموم، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر أبشر وكمان أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار. وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب من المضطرين، وفرجه ليس ببعيد عن الصادقين.
1: على مذنب قد تاب توبة صادق.
0: الهمسة الثانية:
1: فتعفو رحمة،
0: إن مع الشدة فرج، ومع البلاء عافية،
1: على مذنب قد تاب توبة،
0: وبعد المرض شفاء،
1: عليك اعتمادي،
0: ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟
1: كم نعمة أوليتني ولطفت بي.
0: الهمسة الثالثة:
1: في الخطوب الطوال
0: أوصيك بسجود الأسحار ودعاء العزيز الغفار،
1: في الخطوب الطوال
0: ثم تذلل
1: وكنت مجيب
0: بين يدي خالقك ومولاك الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، وستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك، وخاصة اليوم الجمعة أحبابا. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين وأمان الخائفين وملاذ المنكوبين وأنس المرضى والمصابين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل أن مصيبتك ما كانتش في دينك، فمصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت. نعم أخي، فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة صغيرة أو محنة ألمت بهم. خدوا بالكم. الهمسة السابعة: خليك متفائل، وما تصاحبش المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، واشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل. الهمسة التامنة افتكر ربنا يوفقنا وإياك، افتكر ناس ربنا ابتلاهم بمصائب أعظم من اللي انت فيه، ومحن أقسى باللي انت مريت بيه، واحمد ربنا سبحانه وتعالى انه خفف مصيبتك ويسر بلوتك عشان يمتحنك ويختبرك، واحمده.

الهمسة التاسعة: إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة: إن الدنيا طبعها كده، ما بتحبش حد، بتاخد منه، ولو أديته حاجة هتاخده منه عاجلا أم آجلا. ما تأمنش للدنيا وما تحزنش، خليك مع ربنا، اذكره واشكره.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

نحن نقص عليك نبأهم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات،

لشروط التأشيرة الخاصة بهم. قد لا تتاح لحامل التأشيرة فرصة دخول البلاد، وسيتم إعادته على متن الرحلة التالية المتاحة. وتعرض مسافر وصل إلى مطار بيرث إلى إلغاء تأشيرته وغرامة باهظة قدرها 3300 دولار أسترالي بسبب خرقه قواعد الحجر الزراعي في أستراليا. سيدني، يقيم صالون الدكتورة بهية بوحمد للشعر والأدب في سيدني أمسية شعرية وأدبية لشاعرات أستراليا من ثقافات وبلدان مختلفة، منها العراق ولبنان وتركيا وفرنسا، وذلك يوم الخميس الموافق 9 من تموز يوليو. وتهدف هذه الأمسية إلى جمع نخبة من الشاعرات ليقدمنا نصوصا تنبض بالحب والحنين والهوية. فما الذي تمثله المشاركة للشاعرات، وكيف وقع الاختيار عليهن؟ أعدت أنا منال العاني هذا التقرير الذي يتضمن لقاءين، الأول مع الشاعرة الأسترالية اللبنانية سعدة جرمانوس، واللقاء الثاني مع الشاعرة والرسامة الأسترالية العراقية أمل الحمداني. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السودان، لقي 15 شخصا مزرعهم في السودان جراء انهيار جزئي لمنجب ذهب في منطقة سمنة بمحافظة وادي حلفة شمال البلاد، وفق ما أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أمس. وقالت الشركة في بيان إن عددا من العمال دخلوا منجم محمد توفيق في منطقة حلفة القريبة من الحدود المصرية، رغم أنه مغلق بعد تقييمات فنية أثبتت خطورته، مما أدى إلى انهيار أجزاء من المنجم عليهم ومصرع 15 عاملا وإصابة واحد. السودان أيضا، قالت الأمم المتحدة أمس إن الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وإن الآلاف هجروا من قرى دمرت قرب الحدود الغربية مع تشاد جراء هجمات شنتها الدعم السريع. وأفادت وكالة الهجرة التابعة للمنظمة الأممية بأن أكثر من 3500 شخص اضطروا الجمعة الماضي إلى النزوح من قرية وادي فونغو في منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور. سوريا، دمشق، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لزعيم أوروبي إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل الرئيس ماكرون والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. فلسطين المحتلة، غزة، يعيش مزارعو غزة النازحون مأساة إنسانية مزدوجة لا تقتصر على فقدان منازلهم وممتلكاتهم، بل امتدت إلى تدمير أراضيهم الزراعية التي كانت مصدر رزقهم الوحيد في ظل حصار صهيوني مشدد يمنع دخول مستلزمات الإنتاج الزراعي ويهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني بالجوع. وتصف مزارعة نازحة معاناتها اليومية مشيرة إلى أن غلاء الأسعار يمنعها من شراء احتياجات أسرتها، مما اضطرها للاعتماد على زراعة الخضروات حول خيمتها. سوريا، تشهد عدة محافظات سورية أزمة طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود وسط شكاوي مواطنين من ساعات انتظار تصل إلى 3 ساعات، فيما أكدت الشركة السورية للبترول أن ما يحدث هو اختناق في التوزيع وليس نقصا في الإمدادات. وفي دمشق، رصد مراسل سوريا الآن أمس الاثنين طابورا طويلا من السيارات أمام إحدى محطات الوقود، مشيرا إلى أن ساعات الانتظار وفقا لسائقين تتراوح بين 3 ساعات و2 ساعات. النمسا، قضت محكمة نمساوية بسجن ضابطين سابقين في النظام السوري المقلوع 8 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بارتكاب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين مدنيين في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية. جنوب لبنان، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أمس مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء إثر غارة صهيونية استهدفت سيارتهم في منطقة النبطية الفوق جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان الصهيوني منذ أكثر من 2 أسبوع. العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب في إطار التحقيقات المستمرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في هذه القضية إلى 121 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أعلن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة نحو 19 مليون دولار، إضافة إلى ضبط
مبلغ

0: مليون دولار. توغل صهيوني. توغلت قوة للاحتلال الصهيوني في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي أمس، فيما أقامت قوة صهيونية أخرى حاجزا مؤقتا على أطراف قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وقال مراسل سوريا الآن إن قوة صهيونية مؤلفة من ناقلتي جنود توغلت إلى سرية جملة سرية الوادي في منطقة حوض اليرموك قادمة من بوابة تل أبو الغفار الضفة الغربية. تتعرض بلدة برقة شمال نابلس كما في مناطق أخرى من الضفة الغربية لهجمات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم وأرضهم. وتفاقمت أوضاع السكان خاصة منذ إعادة بناء مستوطنة حومش التي أقيمت على أراضي برقة وسيلة الزهر. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. البيت الأبيض يقول: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر إنعقادها في العاصمة التركية أنقرة في 7 و8 من يوليو تموز الجاري، في لقاء رابع يجمع الرئيسين منذ عودة العلاقات السورية الأمريكية بعد سقوط نظام الأسد. لبنان: تحاول السلطات اللبنانية التخلص من مخلفات الحرب الصهيونية التي طالت نحو 100,000 منزل وخلفت ما يصل إلى 8 ملايين متر مكعب من الردم في عموم البلاد. ففي مدينة صور جنوب البلاد قالت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار إن الحكومة تحاول التعامل مع آثار الغارات الصهيونية وإزالة الركام، حيث جرى تدمير نحو 20,000 بناية جزئيا أو كليا. الكيان الصهيوني: عقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء الأحد اجتماعا أمنيا لبحث نقطتي انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان والمصادقة عليهما، في حين ينتظر الكيان الصهيوني موافقة واشنطن للمضي قدما في تنفيذ المشروع التجريبي وفق اتفاق الإطار، وذلك قبيل زيارة قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى للبنان المقررة الاثنين. ألمانيا: برلين، كوبر وشين ولويس ناشطون أجانب فرقتهم الدول وجمعهم حب فلسطين وقضيتها، فباتوا أمام معركة قانونية في ألمانيا التي جاءوها للعلم أو العمل، وأضحى مستقبلهم ووجودهم فيها مهددا بفعل إجراءات الترحيل التي تتخذها برلين ضدهم. وبعد 7 أكتوبر تشرين الأول وجد النشطاء الثلاثة أنفسهم أمام تحقيقات جنائية وتعليق أوضاع إقامتهم بفعل مشاركتهم في احتجاجات داعمة لفلسطين، مؤكدين أن السلطات الألمانية تستخدم قوانين الهجرة والإقامة بحسب روايتهم لإسكات الأصوات المعارضة للحرب على غزة. فلسطين المحتلة القدس: في مشهد يعكس وحشية وسيادة تفوق الوصف وثقت الكاميرات جريمة ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ويوضح المقطع المتداول قيام جندي صهيوني بإلقاء قنبلة داخل مركبة تقل مجموعة من الشبان، ولم يكتفي بذلك بل تعمد إغلاق الباب بقوة لمنع السائق من الخروج والنجاة، لتنفجر القنبلة والركاب محتجزون داخل السيارة. الكيان الصهيوني: قال وزير المالية الصهيوني بتسلائيل سموتريتش أمس إن الكيان الصهيوني بدأ ما وصفه بثورة الاستيطان، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تقتصر على الضفة الغربية بل ستمتد إلى النقب والجليل. وتأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتسارع فيه التوسع الاستيطاني في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب اليمين المتطرف المؤيدة للاستيطان بما يضمن استمرار أغلبيتها البرلمانية. حلف شمال الأطلسي الناتو: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أمس إن أعضاء الحلف سيكشفون خلال قمتهم في العاصمة التركية أنقرة عن عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات ليظهروا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامهم بتعهداتهم الدفاعية. بنغلاديش: أفاد بيان صادر عن المجلس الروهينجي المتحد إن 9 لاجئين من الروهينجا على الأقل بينهم طفل قتلوا في 3 انهيارات أرضية متفرقة منذ فجر الاثنين وحتى مساء اليوم عقب هطول أمطار غزيرة على مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار جنوب شرق بنغلاديش. جنوب أوروبا: تكافح أوروبا موسم حرائق محتدما ومبكرا هذا العام في جنوب القارة، إذ شهد جنوب فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان حرائق مترافقة مع موجة حر جديدة. ففي فرنسا التهم حريق اندلع مساء السبت في سلسلة جبلية يصعب الوصول إليها قرب مون كانيغو جنوب غرب البلاد نحو 4600 هكتار حتى الآن، وأصيب فيه عنصر إطفاء وأحد السكان. الخبر الأخير في هذه النشرة: كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ بعد أكثر من عقدين من الحروب المكلفة والأزمات المالية والتخفيضات الضريبية والإنفاق الاجتماعي المتزايد، وصلت الديون الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق متجاوزة 39 تريليون دولار في وقت لم تعد فيه الحكومة تقترض بالأموال الرخيصة كما كان الحال في العقد الماضي، بعدما رفعت أسعار الفائدة تكلفة خدمة الدين إلى مستويات قياسية. وتشير البيانات إلى أن مدفوعات الفائدة وحدها تجاوزت تريليون دولار سنوياً لتصبح من أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. أستراليا بيرس: مسافر يفقد تأشيرته ويغادر أستراليا بسبب كيلو من اللحم. سيدني: أصوات شعرية عربية أسترالية تحتفي بالحب والحنين والهوية. ومن العناوين العالمية: السودان، مصرع 15 عاملا بانهيار منجب ذهب شمال السودان. السودان أيضا: السودان، الحرب تحصد حياة مئات الأطفال في 6 أشهر والأمم المتحدة تحذر من كارثة. سوريا دمشق: الرئيس الفرنسي يصل إلى دمشق، ملتزمون بدعم سوريا. فلسطين المحتلة غزة: تحت الركام والقصف مزارعو غزة يزرعون البقاء والأمل بين الخيام. سوريا: طوابير طويلة أمام محطات الوقود والسورية للبترول، لا نقص في الكميات. النمسا: محكمة النمساوية تقضي بسجن ضابطين سوريين سابقين لارتكابهما جرائم تعذيب. جنوب لبنان: 4 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان، وعون يطالب بالضغط على الكيان الصهيوني. العراق: ذهب وملايين الدولارات في زجاجات مياه وكيل وزارة النفط العراقية. توغل صهيوني: توغل صهيوني في ريفي درعا والقنيطرة واستجواب شخصين في صيدا الجولان. الضفة الغربية: الضفة الغربية أهالي برقة بين اعتداءات المستوطنين وتوسع حومش. البيت الأبيض يقول: لقاء رابع بين ترامب والشرع، دور سوري جديد في المنطقة. لبنان: البحر مقبرة الذكريات، لبنان يتخلص من 8 ملايين متر مكعب من ركام الحرب. الكيان الصهيوني: زيارة عسكرية أمريكية وقرار صهيوني مرتقب بالانسحاب من جنوب لبنان. ألمانيا: أحب فلسطين، 3 نشطاء يواجهون الترحيل في ألمانيا. فلسطين المحتلة القدس: أغلق عليهم الباب، جندي صهيوني يفجر قنبلة داخل مركبة في القدس. الكيان الصهيوني: سموتريتش يقول: بدأنا ثورة الاستيطان وسنصل إلى النقب والجليل. حلف شمال الأطلسي الناتو: الناتو يسوق تسلحه في أنقرة لطمأنة ترامب. بنغلاديش: قتلى في مخيمات لاجئي الروهينجا في بنغلاديش جراء الفيضانات. جنوب أوروبا: موسم حرائق مبكر، النيران تباغت جنوب أوروبا وتجبر الآلاف على الفرار. كيف تراكمت الديون على أمريكا؟ كيف تراكمت الديون على أمريكا وما تأثيرها على أقوى اقتصاد بالعالم؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء: غائم بعض شيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:48 والشروق تمام 7. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

قادري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 غاني رود شستر هيل. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

وهو يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد من المشرق والمغرب. والحديث له أكثر من رواية، منها إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا. واسمعوا إلى هذه القصة، قصة ذكرها الدكتور محمد العريفي في غلاف بعنوان قصة تجين، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله. أنا بقول لك يا ما دماء سالت وبيوت خربت وعيال اتشردت بسبب كلمة خبيثة من فاجر. قولوا مراتك مشيها بطال، مراتك دي مش مظبوطة، أنا شفتها مع فلان. اسمع قصة واقعية. الشيخ العريفي بيحكي أنه كان بيلقي محاضرة في سجن من السجون، وبعدين مر على عنبر أصحاب الجرائم الكبيرة فوجد شابا هيئته طيبة، ألقى عليه السلام فرد التحية بأحسن منها، ثم قال له أحدهم هذا الشاب هنا لأنه ذبح زوجته. ده هيتحكم عليه بالقصاص، جريمته ذبح مراته. قالوا ذبحها ليه؟ قالوا ده كمان ذبحها بعد البناء ب3 أشهر، ذبحها بعد الدخلة ب3 أشهر، وكانوا بيحبوا بعض جدا وعايشين في قمة السعادة. طب قتلها ليه؟ قال حقد عليه بعض الخبثاء، وجدوه يعيش في هناء وفي سعادة فحقدوا عليه واتفقوا على خراب بيته. فذهب إليه أحدهم وقال يا فلان هل عندك سيارة خضراء؟ قال أبدا، أنا لا أملك إلا سيارة سوداء تعرفونها، لماذا تسألني هذا السؤال؟ قال له امبارح عصرا وجدت سيارة خضراء تقف أمام بيتك، ثم نزلت امرأة وركبت السيارة وغابت لمدة 2 ساعة ثم عاد. البيت ليس فيه أي امرأة إلا زوجة الراجل. قال الرجل لا والله ما في البيت إلا زوجتي، حتى أنا ما عندي خادمة. فقال الخبيث ما أدري، إن شاء الله ما تكونش زوجتك وربنا يستر. ومضى. بدأ الشك يملأ قلب الرجل. ثاني يوم جاءه خبيث آخر، يا فلان هو أنت بعت سيارتك السوداء واشتريت سيارة بيضاء؟ قال له أبدا، ليه بتقول كده؟ قال له امبارح أمس وأنت في العمل وقفت سيارة بيضاء أمام بيتك ونزلت امرأة وركبت وغابت 2 ساعة، هو في نساء في البيت غير زوجتك؟ قال له أبدا. قال له إن شاء الله يكون خير. ومضى. امتلأ قلب الرجل بالشك، ذهل عقله، جن جنونه، وضيق على الزوج واشتدت بينهما الخصومة واتهمها بالزنا وطالبها أن تعترف، فغضبت وذهبت إلى بيت أهله. لم يرضى الخبثاء بذلك، ذهبوا مرة ثالثة لزوجها وقالوا أنت مش راجل؟ أنت متغرشي؟ أنت ما عندكش إحساس؟ بكرة تحبل زوجتك بالحرام وتنسب ابن الحرام لك؟ قال لماذا تقول هذا؟ قالوا يا مغفل، نفس السيارات التي كانت تنتظرها عند البيت هي الآن تقف عند بيت أهلها. فجن جنون الرجل وتسلل ليلا إلى بيت أهل الزوج ودخل وقفز من على الأسوار، وأهل البيت في سبات عميق، تسلل إلى المطبخ أخذ سكين ثم دخل إلى غرفة زوجته وقد نامت في أمان على بطنها، فرفع شعرها قليلا من على قفاها وذبحه. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا ناس يا اللي بتستهتروا برمي الناس في أعراضها، اتقوا الله. كم من امرأة قتلت والله بسبب كلمة خبيثة من فاجر.

0: امرأة طلقت، كم من سمعة لطخت، كم من شرف تدنس، كم من رؤوس طؤطئت. اتقوا الله، قذف المحصنات جريمة عظيمة جدا. ماذا قال الله فيها؟ وماذا قال فيها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأول، بمعنى كلمة قذف المحصنات. القذف لغة، قال فيه ابن منظور والليث بن سعد، القذف هو الرمي للشيء بقوة. كلمة قذف لغة رمي الشيء بقوة. ومنه قول الله تعالى حاكيا عن إلهامه لأم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه ارميه، وبعدين فاقذفيه في اليم، احذفي التابوت بقوة في البحر. والآية فيها شدة، فليلقه، برضو جامدة، اليم بالساحل يرزعه برا. طب وبعد الغلب ده كله يأخذه عدو لي وعدو له، سبحان الله. يبقى القذف رمي الشيء بقوة، ومنه القذيفة. القذيفة سمت قذيفة ليه؟ عشان قوية جدا. ده في صواريخ عابرة للقارات، في صاروخ مدى 1000 كيلو 2000 كيلو. قذيفة سميت قذيفة لأنها ترمى بقوة. والقذف هو الرمي بالحصى والسهام والصواريخ والرصاص وبكل شيء حتى بالكلام. وقذف المحصنة أي سبها ورميها بالزنا. واحد يقذف محصن أو محصنة معنى إيه؟ إنه بيتهمها بالزنا. هذا لغة. والقذف اصطلاحا هو الرمي بالوطن أو نفي النسب. واحد يقول لك أنت ابن حرام، هذا قذفك. راجل بيقول لزوجته الواد ده مش ابني، يبقى قذفها. راجل بيقول لامرأة يا زانية، يبقى رماها بالوطن في الحرام. القذف اصطلاحا هو الرمي بالوطن أو نفي النسب. قال الإمام البغوي القذف الرمي بالزنا، وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له زني أو يا زاني فيجب عليه جلد 80 إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد 40، وإن كان المكذوف ليس بمحصن فعلى القاذف التعزير. وشرائط الإحصان 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا. حكم القذف إيه؟ عد الإمام ابن حجر في الزواجر القذف من الكبائر. فمن قذف محصنا أو محصنة بزنا أو لواط أو سكت على ذلك، أنا هقول يا أخوانا عبارة ابن حجر بالنص عشان الناس تتعلم. قال من قذف محصنا أو محصنة بزنا أو لواط أو السكوت على ذلك فقوله يا زانية أو يا بغية أو يا قحبة، أو قال لزوجها يا زوج القحبة، أو لولدها يا ابن كذا. الكلمة دي الناس بتقولها باستهتار في الريف وفي كتير من بلدان الخليج. قحبة يعني زانية، هذه يقولونها في مجالسهم على سبيل المزاح. هذه كبيرة من الكبائر المهلكة التي توعد ربنا أهلها بالوعيد الشديد وعاقبهم في الدنيا بعقاب مرير. ربنا عز وجل شدد في عقوبة قذف المحصن والمحصنة، شدد جدا، صيانة للأعراض من ألسنة السوء وحماية للشرف وللسمعة. شدد ربنا في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا. الزاني البكر عقوبته في شريعة ربنا إيه؟ قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جميل. طب يقول واحدة يا زانية ولم يأتي بأربعة شهود، عقوبته إيه؟ يتجلد 80 جلد. 80 جلد. قريبة من عقوبة الزنا، مش كده وبس. وأسقط الله شهادة القاذف، القاضي يحط كده القاذف ده اللي ما جابش شهود على كلامه، بيأمر ان هم يحطوه على حمار بالمقلوب ويلفوا به البلد او القرية، وينادى ان فلان فاسق لا تقبل له شهادة ابدا. ما هو ربنا عز وجل هو اللي قال كده، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. إيه كمان؟ ووصمهم ربنا بالفسق، قال وأولئك هم الفاسقون. طب شهادته لا تقبل أبدا، قال لك إلا في حالة واحدة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال أهل العلم ومن توبته أن يرجع عن كلامه، أنا كنت غلطان، الست دي نظيفة، الرجل ده طاهر وعفيف، وإلا شهادته لا تقبل أبدا. يشهد على عقد زواج شهادته باطلة، يشهد على عقد بيع العقد باطل. ربنا شدد قوي في عقوبة الذي يرمي الناس في أعراضهم بلا بينة وبلا دليل. يا أخي أنت حتى لو تعرف أن فلانة وقعت في الحرام، الإسلام أمرك بالست مش بإشاعة الفاحشة. سبحان الله العظيم، حكم الله تعالى إذن على القاذف بعقوبة جسدية وهي الرد وهي الجلد، عقوبة جسدية كلت 80 جلدة، وعقوبة أدبية يكفي أن يهدر قوله ولا تؤخذ له شهادة ويسقط اعتباره بين الناس ويمشي بين الناس متهما لا يوثق أبدا بكلامه. دي عقوبة أدبية. وعقوبة دينية، فهو فاسق منحرف عن الصراط المستقيم. شوفوا الإسلام شدد قوي في عقوبة القذف، ليه؟ ليقطع هذه الألسنة البذيئة، لأنها إن لم تقطع وتقف عند حدها ستطال أطهر الأعراض وأشرف الأعراض. المنافقون وقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون سبوا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وأنزل ربنا آيات في سورة النور تبرئ الصديقة بنت الصديق. طيب ماذا قال ربنا في شأن جريمة القذف وماذا قال فيها رسوله؟ قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: خير ونعم الحمد لله.
1: بس حبيت أسألك سؤالين يا شيخ.
0: تفضل.
1: بالأمس أنت تكلمت عن كتاب المستظرف في كل فن مستظرف في لمحة هيك برنامج بالحلقة أبو العري.
0: نعم.
1: فحبيت أسألك على كرامات الأولياء اللي موجودات في الكتاب، يعني يعتد بيها وواحد يحق له يتكلم عنها.
0: حاضر. السؤال الآخر.
1: سؤال آخر بالنسبة لمس الزوجة، يعني ينقض الوضوء عند لا ينقض الوضوء عند الأحناف والحنابلة والمالكية.
0: جميل.
1: فهذا هو رخصة ولا هي السنة هي؟
0: أبشر.
1: الله يسلمك يا شيخ.
0: بوركت
1: يا صاحبي. يعطيك العافية.
0: بارك الله.
1: الله يسلمك.
0: طيب. كتاب المستطرف في كل فن مستظرف يؤخذ منه ويترك. فيه كلام طيب. وفيه كلام لا يصح أبدا. وطالب العلم الغواص يستطيع أن يأتي بالضرر. وباللآلئ. نعم. فيؤخذ منه ويترك، ويعرف هذا أهل العلم. وهذا كثير في كتب العلم. هناك كتب عظيمة النفع فيها خير كثير وفيها شر قليل. يعرف الطيب من الخبيث فيها أهل العلم. رجل مس امرأته هل ينتقد وضوءه؟ الراجح في المسألة بعد التفصيل الطويل من أهل العلم من قال مس المرأة ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، وبعضهم قال إذا مسستها بشهوة ينتقض وضوءك. الخلاصة الراجح فيما أعلم والله أعلم هو قول أبي حنيفة، مس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة. لا ينتقض وضوء الرجل إذا مس المرأة إلا إذا أنزل، لأن إذا خرج شيء من سبيل من السبيلين ينتقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يقبل بعد الوضوء وهو خارج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الإمام حنيفة أتى بأدلة قوية لم يثبت أمامها دليل لمخالف فيما أعلم، وربنا أعلى وأعلم. ماذا قال الله عز وجل أيضا في شأن جريمة رمي المحصنات في أعراضهن؟ قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. عليكم
0: السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك عم الشيخ؟
0: خير ونعمة الحمد لله.
2: والله الأخ محمد مصر بيحكي معاك من الأردن.
0: أهلا أهلا، حي الله أهل الأردن.
2: والله الأخ محمد حالة غضب ساعتين.
0: نعم اسمعوا،
2: فأسف مين بالطلاج على المرأة، علي الطلاج ما أنت رايح المكان يعني.
0: نعم وراحت.
2: نعم، فايش يعني المطلوب؟
0: قلت علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، من تراح المكان الفلاني وراحت المكان الفلاني.
2: نعم،
0: انت لما قلت علي الطلاق كان قصدك تطلق؟ لا. لو كلامك لم ينفذ ولا تهدد تزجرها عن عدم الذهاب، تحملها على المكوث في البيت، كان قصدك ايه؟ جاوب.
2: قصدي انني اهددها يعني مش اخليها تروح المكان، تهديد.
0: طيب ابشر، تابع معايا ان شاء الله.
2: ماشي، شكرا،
0: بارك الله. والله في مثل هذه الحال تكون ان شاء الله عليك يا اخي الكريم كفارة يمين، اطعم 10 مساكين او اكسو 10 مساكين، فان لم تجد ما تطعم به المساكين 10 او تكسو به المساكين 10 صم 3 ايام متتابعة او متقطعة واتق الله في زوجك. يا أخي الحلف بالطلاق هذه بدعة خبيثة ليس لها أصل في ديننا، فاتق الله في زوجك وعليك كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلى. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ازيك يا شيخ موسى؟
0: الحمد لله،
3: منور قناة الرحمة،
0: منورة بأهلها.
3: كنت بسأل حضرتك.
0: نعم.
3: بالنسبة للشخص اللي هو ليه أصدقاء سوء او اللي هم بينصحوا يعني اللي هو بيحرضوه على مراته يعني، يعني الواحد يعمل ايه في حاله زي كده؟
0: حاضر اجاوب ان شاء الله.
3: طب وسؤال ثاني يا سيدي،
0: اتفضل.
3: بالنسبه لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
3: تقريبا كده سمعت حديث بس مش عارف، اللي هو كان في يوم صايم واصبح جنبا.
0: نعم،
3: فمش عارف اذا كان الحديث ده صحيح،
0: صحيح او
3: لا، ينفع يكون صايم واصبح جنبا؟
0: صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح صائما وهو على جنابه، بس أصبح يعني إيه؟ يعني أذن عليه للفجر وقبل أن يغتسل، ورفع الجنابة ليست من شروط ولا من أركان الصيام، فلا إشكال. لو إنسان جامع زوجته وكسل ونوى الصيام وأذن عليه للفجر فأصبح على جنابه لا إشكال يغتسل، وصيامه صحيح إن شاء الله. والرجل لأصدقاء السوء يحرضونه على زوجته لا يصاحبهم ولا يسمع لهم ولا يعرفهم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله.
4: اقسم بالله بحبك حب والله ما اقدر اوصفها يا شيخ مصعب.
0: احبك الله الذي احببتني فيه.
4: بالله عليك يا شيخ مصعب، انا اسمي احمد وشغال، انا طول فترة شغال في الرياض السعودية.
0: ربنا يرفع قدرك يا شيخ احمد.
4: الله يبارك فيك. انا اتمنى امنية واحدة، اقسم بالله يا شيخ مصعب.
0: اتفضل.
4: اتمنى ان انا اكون في الجنة واشوفك انت والشيخ محمد حسان واتمتع برؤيته ورؤية النبي لك، اقسم بالله.
0: اللهم امين.
4: يا رب يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا شيخ مصعب والله.
0: ربنا يجمعنا واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
4: يا رب. ليا التصرف اسمح يا شيخ مصعب بعد اذنك.
0: جزاك الله.
4: الو.
0: اتفضل.
4: الو. ممكن فتوى بسيطة ولا اللي راح يا حضرتك؟
0: اتفضل.
4: لو سمحت، انا طبيب بكر طبعا، عندي 26 سنة سن 26.
0: نعم.
4: وبنت عمي عندها 14 سنة وارغب في الزواج منها. والدي الحمد لله معلم ان انا اتفقت معاه بصورة كويسة وكده. لكن هو معترض
0: عليا. بنت 26 سنة وترغب من الزواج.
4: من بنت عمي عندها 14 بس مش الآن، يعني انا ارغب في الزواج بعد عامين، يعني ان شاء الله يكون عمري 22 بفضل الله، وعمرها ان شاء الله يكون 16.
0: لا اشكال.
4: نعم.
0: ايه المشكلة؟
4: والدي يعني انا عشان طبيب بيطر وكده يرغب في ان يزوجني طبيبة، يعني انا ممكن اقنع والدي، لكن انا طبعا لا يمكن اعمل اي شيء الا برضا والدي. فانا عايز اقنعه بطريقة ان يشوف ان ده صحيح. انت رأيي سيادتك يا فندم.
0: انا رأيي لو انت لك رغبة في الزواج من ابنة عمك، فارق السن ده لا اعتبار له اصلا.
4: تمام.
0: لكن حاول ان تقنع الوالد. اياك ان تتزوج.
4: يعني اقنعه من الناحية الشرعية ولا اقنعه ازاي؟ يعني والدي نفسه جوز.
0: اقنعه من الناحية الشرعية انها على دين وعلى خلق.
4: تمام.
0: وانها لحمي ودمي.
4: تمام.
0: ورحمي.
4: تمام.
0: واني ارجو بذلك الاجر، مش عايز بنت عمي تخرج برا. وهات حد من الناس الصالحين اللي والدك بيحترمهم ويسمع لهم يكلموه. وعليك بالدعاء، فإن قلب الوالد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيفما يشاء. استعن بالله على والدك. واحنا بندعي لك ربنا يهدي لك والدك ويجمعنا وإياك وإياك.
4: ده حبيبه بيحبنا جدا، لكن يعني هو عايز، يعني هو في دماغه والدك عايز أحسن حاجة في الدنيا.
0: حاول إنك تقنعه.
4: تمام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اول ما اوصل مصر احاول اشوفك يا شيخ مصعب ان شاء الله. والله
0: جيب لي معاك طاقيه من السعوديه. الله يبارك لك.
4: طاقيه بس انا جبت لك السعوديه في الله.
0: كفايه لك بيشحت على الهواء مباشره.
4: تحت امرك يا شيخ مصعب والله. ربنا يبارك فيك يا رب.
0: اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
5: الو.
0: السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: الشيخ مصعب معايا؟
0: ايوه يا فندم.
5: اولا بارك الله فيك.
0: الله يحفظك.
5: وجزاك الله كل خير عنا وعن المسلمين جميعا يا رب.
0: الله يبارك.
5: ليه عند حضرتك طلب؟ الله يكرمك. اولا تدعي لابني احمد ان ربنا يهديه.
0: اللهم اهدي احمد واهدي جميع ابناء المسلمين.
5: بامن حضرتك امانه، معلش تدعي لي ليه في صلاه الليل قبل الفجر. الله يبارك لك يا رب.
0: ربنا يستر.
5: وبعدين انا بالنسبه لي احمد ابني دوت مش عارفه هل انا يعني اتقرب اليه حتى بالرغم ان هو ما بيصليش، ولا اصبره واخصمه، ولا احاول اكلمه باللين وبالراحه كده. يعني انا خايفه ان انا اكون يعني كلامي معاه وتقربي ليه في حاله ان هو بيعصي ربنا ومش بيصلي، ان انا كده ربنا هيغضب عليا، وان انا هبقى كده يعني واحد بيعصي ربنا، ابقى انا يعني المفروض بقى يعني الولاء والبراء ان انا يعني اعاديه وكده وما اغسلوش هدومه وما اكلموش وكده.
0: حاول.
5: نعم.
0: اسمعيني ان شاء الله.
5: طيب ده سؤال. نعم. ليه سؤال تاني عند حضرتك؟
0: نعم.
5: لو سمحت، انا كنت كويسه قوي في الدين الاول، وكنت بصلي وبصوم وبحضر دروس وكده، وبعدين انشغلت مع اولادي دلوقتي، ويعني الايمان قل بقى، يعني تقريبا يعني الواحد في الاول بيبقى داخل قوي وبعد كده بيضعف شويه. فانا عايزه حضرتك تدلني يعني على الطريق اللي انا احاول ارجع بيه تاني لربنا واتقرب الى الله عز وجل. وايه الخطوات اللي ممكن اعملها حتى استرد اللي انا كنت فيه يعني. طيب جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
6: ألو. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الدكتور؟
0: أنا مش دكتور، أنا شيخ. تفضل. معاك.
6: بالله معاك. ليه سؤال عندك يا عم الشيخ؟
0: تفضل.
6: إيه الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟
0: حاضر.
6: ودي تصلى إمتى ودي تصلى؟
0: حاضر.
6: بارك الله فيك يا أخي.
0: وفيك.
6: شكرا.
0: أعزك الله. تابع معايا وقبل. نستأنف يا اخوان. الله يبارك. قال الله عز وجل في شأن الرجل الذي يرمي زوجته في عرضها، واحد يتخلي مع زوجته يقول يا فاجرة يا زانية. هذا نسمعه كثيرا مع الأسف، الرجل الذي يرمي زوجته في عرضها ولا يأتي بشهود أربعة. حكمه في الشرع حكمه اسمه حكم اللعان، القاضي يأتي بالزوج وبالزوجة، لو كانوا في مكة يبقى يقف الزوج والزوجة بين الركن والمقام، في المدينة يبقى عند المنبر النبوي، في الأقصى يبقى عند الصخرة، في أي بلد آخر في المسجد. هذا قاله بعض أهل العلم كالقرطبي مثلا، كالقرطبي مثلا. وبعدين يقول للزوج أنت بترمي زوجتك بالزنا؟ أيوة. معك أربع شهود يا ابني؟ لا. قل طيب اشهد أربع مرات بالله، قل أقسم بالله إني لمن الصادقين، أقسم بالله إني لمن الصادقين، أقسم بالله إني لمن الصادقين، أقسم بالله إني لمن الصادقين. الخمسة قول أقسم، قول علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. خلاص خلص. أنت يا بنتي زنيتي؟ لا والله ما حصلش. لف أربع مرات بالله إنك صادقة وهو كذاب يحلف. الخمسة إن غضب ربنا عليك لو كنت كذابة وهو صادق تحلف. دي حاجة اسمها الملاعنة. بيترتب على هذا الموضوع أن الراجل ده يفارق الست دي أبدا، ما ينفعش ترجع له تاني أبدا. وإذا انتفى من ولدها، الولد يسمى باسم أمه ويرث من جهة أمه ولا يرث من جهة هذا الرجل الذي نفى نسبه، وليقول الود يا ابن الحرام يجلد، لأن جوز أمه حلف وأمه حلفت، لا هو أثبت دعواه ولا هي اعترفت بها. النهاردة في أزواج كتيرة بيستهتروا، دي مصيبة كبيرة. وماذا عن عذاب هؤلاء إن لم يتوبوا؟ ربنا هيلعنهم في الدنيا والآخرة، وهيعذبهم في الآخرة عذاب عظيم، وبتسقط شهادة القاذف ويرمى بالفسق. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ربنا لعنهم، واللعنة معناها الطرد من رحمة ربنا، ولهم عذاب عظيم في الآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
7: بس اتصل على حاجة حضرتك. أنا عندي سلس في البول، انا مش عارف اصلا اذا كان في سلس ولا لا. انا غالبا بعد ما ادخل الحمام بوسوس او كده. فانا جربت يعني حطيت اربع مرات او كده، حطيت مثلا كيس او كده، بس ما لقيتش حاجه يعني. كان كنت استنجيت غير ميه يعني، بس الحاجه دي بتضايقني قوي، ان انا بحس ان في حاجه نزلت وما مش عارف بقى، مش متاكد بقى. بدينا في الصاله وكده.
0: هجاوب حضرتك ان شاء الله. تابع معايا. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تفضل.
8: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تفضل يا اخي الحبيب.
8: لو سمحت يا شيخ.
0: معاك. سمع.
8: لو سمحت يا شيخ، يعني فين دورنا اللي بيحدث في غزه دلوقتي؟ حصار وظلم وظلمه وجوع واطفال سباد، ونرى بعض الشيوخ قاعدين يتكلموا في حاجات يعني حاجات ما لهاش دعوه خالص اللي احنا في الواقع اللي احنا بنعيش فيه.
0: جميل.
8: عايزين حضرتك بس تتكلم يعني تحس المسلمين على الاقل تبرع، جهاد بالمال قول تبرع اللي ما يحدث في غزه يعني. جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك. ابشر. طب نستأنف يا اخو. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قذف المحصنات وتلطيخ سمعة واعراض الناس؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا من الموبقات، هذا الذي له لسان طويل يرمي فلانة في عرضها وفلان في عرضه، فلانة مشيها بطال، فلانة تيجي متأخرة أكيد شايف لها شوفة، فلانة فلان. هذا صاحب اللسان الطويل على شفا جرف هار من النار، وقع في موبقة، واسمها محصنة يعني عفيفة، والمحصنات الغافلات يعني الغافلات عن الفواحش، امرأة مش بتاعت حرام لا تعرف هذه الوساخات فهي غافلة. هذا من الموبقات. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ الرواية اللي معايا ما، في رواية فيها من. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. اللي باع الحديدة لا عنده فلوس ولا عنده أطيان، لا بيت ملك ولا عمارة شرك، على الحديدة لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، انتبه، من يأتي يوم القيامة بصلاة، بصلاة وصلي وزكاة وصيام. واحد صالح هو عمل حسنات أدي الجبال، بيصلي وبيزكي وبيصوم ويفلس ليه؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. لاحظ نص مشكلته في لسانه، شتم وقذف، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فوا حسرته، وحسرتا عليك يا قاذف الناس في أعراضهم. عندما تقف في الآخرة أمام كفة ميزان الحسنات وفيها حسنات كالجبال، ويأتي غيرك ويأخذها منك، وحسرتا عندما تقف أمام كفة السيئات فتجد الذنوب كالجبال توضع عليك، تقول يا رب لي حسنات لا أجدها ها هنا، أين ذهبت؟ فيقول لك: ذهبت إلى خصمائك يا ظلوم. يا رب هنا ذنوب ما فعلتها، من أين جاءت؟ هذه من ذنوب من وقعت في عرضهم يا صاحب اللسان الطويل، فانتبه يا عبد الله. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم لكنية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أخي عرضي عليك حرام يا أخي، إزاي تتهم أمي أو أختي أو زوجتي أو ابنتي؟ عرضي عليك حرام، مالي عليك حرام تاكله بالباطل، دمي عليك حرام تريقه بغير وجه حق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى البخاري في صحيحه حديثا فيه طرفة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، أنا أبيض أوي أوي ومراتي بيضة، خلفت لي ود أسود من الليل، أسود من الليلة السودة، ولد لي غلام أسود. هو ماشي دي مشياء بطال، هو بس عايز يستفتي النبي. ولد لي غلام أسود. وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحكيم الراشد قال: هل لك من إبل؟ يا عم انت عندك جمال؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. في بعض اخواننا الدعاء يقول لك قال حمر. غلط. حمر جمع حمار. حمر جمع احمر. قول انت عندك جمال يا عم؟ قال له ايوه. قال لونها ايه؟ قال له حمر. قال هل فيها من اورق؟ مش فيها كده جمل رمادي، جمل كده كاكاوي اللي هو زي سن الفيل لونه كده زي الجمال بتاعتنا اللي بنشوفها في مصر دي، هل فيها جمل اورق؟ قالوا ايوه نعم. قال فأنى ذلك؟ طب ده جمل امه حمراء وابوه احمر، طلع رمادي منين؟ قال لعل نزعه عرق، يمكن جد ابوه كان رمادي، واحنا في مصر نقول العرق يمد لسابع جد. ايوه انت اصفر ومراتك صمرة، الواد طلع عينه زرقاء ووشه احمر، لكن جد ابوه كان كده. انت عارف جدك قاهر التتار كان لونه ايه؟ ما يمكن ستك مرضعه قلاوون كان وشه احمر. انت عارف لعل نزعه عرق. فقال النبي ولعل ابنك هذا نزعه يعني عرق. حل المشكله، حل المشكله. الله يا اخي انا اسمر وانا ابيض قوي ومراتي بيضه جابت ولد اسود. يا اخي يخلق الله ما يشاء في اي صوره ما شاء ركبك، ده شغل ربنا سبحانه وتعالى. هتجري تتهمها في عرضها على طول؟ اتق الله يا عبد الله. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امراته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله يعني في سورة النور، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وأخرج الإمام مالك وقال محقق جامع الأصول إسناده صحيح عن عمرو بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى قالت، اسمع الكلام ده مهم، قالت إن رجلين استبى في زمان عمر فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي زانية. الله، اللي دخل أبوك وأمك في الموضوع؟ أنت بتتخانق مع واحد تقول له شوف نفسك بقى، والله أنا لا أمي زانية ولا أبويا زاني، يعني معك كأنك بترميه هو بالزنا إنه ابن حرام يعني. فجمع عمر الصحابة يستشيرهم في الأمر، سيدنا عمر اللي عنده ورع في الفتوى، فقائل يقول مدح أباه وأمه، الراجل ما غلطش يا عمر، ده واحد يقول أنا لا أبويا زاني ولا أمي زانية بيمدح أهله، وآخر يقول قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، فأمر عمر بالرجل فجلد 80، قال جلدوا 80 جلد، فيش لعب، دي أعراض ناس، ده شرف، ده عرض، فيش فيه هزار، فيش تعريض، مفيش لعب، قال جلدوا 80 جلدة ابن اللذين. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. طيب من الناحية الفقهية عشان المسألة تتم بها الفائدة، ما هي شروط حد القذف؟ واحد قال لامرأة يا زانية أو قال لراجل يا ابن الحرام، عشان يحكم عليه القاضي، القاضي ولي الأمر يحكم عليه أنه يتجلد 80 جلدة، الشروط إيه؟ قال لك شروط في القاذف وشروط في المقذوف وشروط في الكلام الذي قاله القاذف. شروط في القاذف لازم يكون مكلف يعني بالغ عاقل، افرض واحد مجنون قال لواحد يا ابن الحرام فلا شيء عليه، مرفوع عنه القلم أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، يبقى لازم يكون مكلف يعني عاقل مختار يعني عاقل بالغ. اثنين يكون مختار، لأنه لو مكره على هذا الكلام لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثلاثة يعلم بحرمة هذا الكلام، ممكن واحد يكون حديث عهد بإسلام، واحد بوذا بيعبد أصنام أسلم النهاردة اختلف مع صاحبه قال له يا ابن الحرام ناخده من الدار للنار اجلدوه، يا يا اخوان انا لسه حديث عهد باسلام ما عرفش ان ده حرام ما عرفش ايه. فلازم يكون عالم بالحرمه، وهذا شرط عند الشافعيه واحتمال عند الاحناف. يبقى ده شروط في القاذف. شروط في المقذوف: يكون محصن. يعني محصن يكون مسلم بالغ عاقل حر عفيف. افرض واحد قال في شأن رجل غير مسلم او غير بالغ او مش عفيف: يا فاجر يا داعر يا ابن الحرام يا كده، هذا الكلام ها يتساب براءة؟ لا، القاضي يعزره. يعني هو عقابه ايه في الشرع؟ يجلد 80 جلد، القاضي يحكم عليه ب70 جلد، ب79، يحكم عليه بعقوبة دون الحد، يعذر. هذا شروط في المقذوف. ثلاثة: شروط في الكلام اللي قاله. إذا قال كلمة صريحة: يا زاني يا من يعمل بك عمل قوم لوط، هذا كلام ملوش غير معنى واحد، أن ده إنسان يفعل به أو يفعل الحرام، ده ما فيش فصال، يجلد. طب لو كان بالكناية يقول لك: ده فلانة لا ترد يد لامس، أو يقول له: يا فاجر. كلمة فاجر دي ممكن تتقال على واحد كاف، على واحد خمورجي حرامي حشاش ضلالي، ده فجور برضه. فإذا كان الكلام حمال لأوجه نستحلف اللي قاله: بالله اقسم بالله انك ما قصدتش انك تتهمه في نسبه او في عرضه، فإن اقسم ضرأ عن نفسه الجل، وإن أبى يجلد. ثم أخيرا: رمي الناس بالتعريض، زي الراجل اللي سيدنا عمر قال اجلدوه، اللي قال: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، سيدنا عمر قال اجلدوه فأمر بجلد. طيب أنا أكرر النصح لإخوان: يا عباد الله، يا من تلقون بهذه الكلمات الخبيثة وتحسبونها هينة وهي عند الله عظيم، اتقوا الله. المسلم مش فحاش ولا بذيء، المسلم يتثبت من الأخبار، المسلم يستر وأمر بالستر، فاتقوا الله يا عباد الله. والله العظيم يا أخوانا، والله تأتيني تليفونات أستحي أن أذكر ما يأتيني فيها، بيوت كتير خربت خربت والله. قبل أن آتي رجل يكلمني في الهاتف بيته خرب بسبب كلمة خبيثة. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، راقبوا الله يا عباد الله، خافوا الله يا عباد الله. حط الحديث ده حلقة في ودانك: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في بعض الأسئلة، أختي بتقول لي: ابني لا يصلي، أعمل معه إيه؟ ادعي له، قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. سيدنا أبو هريرة لما ذهب إلى أمه ودعاها للإسلام فوقعت فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ ذهب إلى النبي وطلب منه الدعاء لها: عليك بالدعاء، تطلب الدعاء من الصالحين لولدك. اثنين، تنصحي له، يبقى دعاء ودعوة بلطف: يا ابني يا حبيبي، أنا أخاف عليك من النار، أرجو لك المصلحة، إن كنت لا تحسن الموعظة سمعي محاضرة طيبة شيخ حسان ربنا يبارك في عمره على طاعته لي، يا تارك الصلاة شريط قوي جدا، شيخ محمد حسين يعقوب لماذا لا تصلي شريط قوي جدا، وغير هذه الأشياء كثير. سمعيه إن شاء الله وانصحي له، جيب المعروف خير وبركة. ما جاش نبدأ بقى نزجره أنا مش هكلمك، مش هسلم عليك، ما تقعدش تأكل معاي، أخوه اللي بيصلي تاخديه في حضنك وتطبطبي عليه وتجيب له اللي بيحبه، وانت امشي، انت بينك وبين ربنا قطيعة، أنا ما عرفكش. اللي يأبى أن يركع ويسجد لله أنا ما حبوش، حولي معاه. والله أسأل لي وله ولكل أبناء المسلمين الهداية. تقول لي: أنا كنت ممتازة وبصلي وبصوم واوا، بس إيماني قل. هو لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل عمل بتجد الواحد بيجد نفسه أحيانا في قوة فيه وأحيانا في خفوت، بس الواحد لما يتقاعس لا يضيع الفرائض. الحد الأدنى أن يأتي بالفرائض، وطبعا يجتنب الحرام على كل حال، لأن من اجتنب الحرام فهو من أعبد الناس. أعمل إيه؟ دوري الموتور بتاع الطاعة تاني، زودي الإيمان. طب والإيمان بيزيد إزاي يا عم الشيخ؟ بالعمل الصالح. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أولم يقل ربنا في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى عليك بقيام الليل، قراءة القرآن، مصاحبة الخيرات، قراءة سلف قصص وتراجم السلف الصالح، الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير هذا كثير. لكن ده يعني اللي حاضر في الذهن الآن. الفرق بين صلاة الفجر والصبح، شوف أنت مطلوب منك بعد أذان الفجر تصلي ركعتين سنة وركعتين فريضة. هتسمي السنة ركعتي الفجر لهم خير من الدنيا وما فيها، ماشي. هتسمي الفريضة الفجر، ماشي. هتسمي السنة الفجر والفريضة الصبح، ماشي. المهم انك بعد اذان الفجر تصلي ركعتين سنة مؤكدة وركعتين الفريضة في المسجد مع الجماعة. ان فاتتك السنة صلي الجماعة واتي بالسنة بعد صلاة الفريضة ان شاء الله. عندي سلس بول بس مش متأكد. سلس بول يعني واحد لا يمسك بوله، يخش الخلاء يتبول يخرج ينزل منه بول، يخش ويجد أثره، مش يقول أنا حاسس بس ما فيش أثر، يجد أثره، يدخل تاني يتبول ويستنجي يخرج ينزل منه نقطة بول. لو دخل مرة ثالثة مرة عشرة ده بيحصله دائما أو غالبا، ده اسمه سلس بول بقى. فحكمه يقاس على المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولو نزل منه البول، بس ينضح الماء في سرواله أو يأتي بمنديل ويبلله بالماء ويجعله تحت عند فرجه ويصلي ولو نزل منه البول. يبقى هتتوضى للظهر، هتصلي السنة القبلية والفريضة والبعدية، وتتوضى لكل صلاة على هذا النحو، والله أعلى وأعلم. أخي بيقول لي يا أخي غزة وفي ظلم وفي ظلام وعايزينك تدعو لها، والدعاء بيتكلموا عن أشياء بعيدة عن غزة. يا حبيبي الغالي كلنا تكلمنا عن غزة، كلنا كل السبعين شيخ اللي في القناة هنا اتكلموا عن غزة. أنا لي حلقة كاملة عن غزة اسمها أسباب دفع البلاء، موجودة هنا، ولعل إخواننا يعيدوها لك تاني إذا شئت إن شاء الله. ونحن ما غفلنا أبدا عن فلسطين. فلسطين هذه تجري في سواد، تجري في العروق مع الدم، وهي في إنسان العين، ولا نذهل عنها أبدا. لكن هل من المعقول نحن ليل نهار في كل دروس العلم لا نتكلم إلا عن غزة؟ طب هتتعلم إزاي؟ هتعرف المناهج الشرعية إزاي؟ هتعرف عقيدة إمتى؟ هتعرف فقه إمتى؟ هتعرف تفسير إمتى؟ كلنا بنتكلم في هذا الموضوع وتكلم ولا ننسى، وأنا ليا محاضرات مسجلة كثيرة جدا من سنين في هذا الباب. إنما لابد ألا نغفل عن الدروس العلمية، لأن غزة يا أخي الكريم لن يحررها إنسان جاهل ما بيعرفش يصلي، عقدته فاسدة، منغمس بالحرام، لا يحررها الصالحون. فإحنا بنعلمك إزاي تبقى صالح. اللهم حرر أرض فلسطين وأرض العراق وكل بلد محتل من أعدائك يا رب العالمين، واجعل بلدنا مصر رخاء سخاء أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا، واهدهم للعمل بكتابك وسنة نبيك، وقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على الخير، إنك ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

منهما السدوس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 61 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الصمد، وكلكم يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد اسم من أسماء الله الحسنى ورد في الأحاديث الشريفة، ومعنى الصمد القصد، الصمد القصد. وفي حديث معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبي جهل قال: فصمدت له، أي قصدته، حتى أمكنتني منه غرة. هذا المعنى الأول في اللغة، الصمد القصد، صمدت له قصدته. والصمد السيد المطاع الذي لا يقضى من دونه أمر، سيد متمكن مطاع أمره نافذ. وأصمد إليه الأمر أسنده إليه، أصمد إليه الأمر أسنده إليه. ويقول بعض علماء اللغة إن الصمد في اللغة له وجهان: أنه فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول أي مقصود، صمدت إليه أي قصدته، أو هو المقصود، أي السيد المقصود المصمود في الحوائج، أي المقصود في الحوائج. ضمن قوسين: إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. هناك شخص أنا أسميه وقد سماه الأولون العفريت النفريت، يتملص من كل عمل، يتملص من كل عبء، يتملص من كل موعد، يتملص من كل بذل، من كل عطاء، يأخذ ولا يعطي. وإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، تسأل نفسك السؤال الدقيق: ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أهل الدنيا يفرحهم أن يأخذوا، وأهل الآخرة يفرحهم أن يعطوا، وهذا مقياس دقيق. حتى إن العرب في لغتهم يسمون الذين إن أعطوا ارتاحوا، يسمى هذا الإنسان أريحي، هو أشد كرما من الكريم، يرتاح في العطاء، يعطي ليستريح. فإذا كنت من أهل الإيمان، ودققوا في هذه الكلمة، المؤمن حياته مبنية على العطاء، حياته مبنية على العطاء، وغير المؤمن حياته مبنية على الأخذ. والذي يعطي الله جل جلاله يعطيه، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق أنفق عليك. وفي بالقرآن الكريم آيات عديدة تزيد عن 8 آيات تؤكد أن كل نفقة يعوضها الله عز وجل أضعافا مضاعفة. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. هذا كلام خالق الكون. فالصمد بمعنى المصمود المقصود في الحوائج كلها. وإذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. والمؤمن لا يتأثر لو طرق بابه في اليوم 100 المرات، لو اتصلوا به 10 المرات، لو تزاحم الناس على بابه لا يتأثر، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك تأخذ، على أن يجعلك تقف ذليلا أمام باب إنسان. فإذا مكنك الله أعطاك صحة، أعطاك مالا، أعطاك مكانة، أعطاك شيئا يمكن أن تنفقه، لا تبخل به، لأن الله سبحانه وتعالى يقرك على النعم ما بذلتها، يقرك على النعم ما بذلتها. فإذا منعتها منعها عنك. والعرب تقول بيت مصمود إذا قصده الناس في حوائجهم. أيام تجد في الأسر رجل يسمونه الآن عميد الأسرة، يقصده كل أطراف الأسرة، في زواجهم، في أعمالهم، في وظائفهم، في حل مشكلاتهم، في يعني في كل ما من شأنه أن يتدخل من أجله. هذا الإنسان محترم. وقال بعض اللغويين الصمد هو الذي لا جوف له. أصم، الصمد الشيء الأصم، حجر لو نقرته لا يعطيك صوتا، صمد يعني أصم. أما العلبة الفارغة لو ضربتها تحدث صوتا. فالصمد هو الذي لا جوف له. وقال بعض متأخري اللغة الصمد هو الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار، ثقيل يعني، ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، لا دخول ولا خروج ولا خروج ولا استقرار، هو الصمد. هذا كله معنى كلمة الصمد في اللغة. أما الصمد إذا كان وصفا لله عز وجل أو كان اسما من أسمائه، فقال الله سبحانه وتعالى صمد لأن الأمور أصمدت إليه، يعني الأمور رجعت إليه. وهذا معنى ورد في القرآن الكريم، إليه يرجع الأمر كله. أحيانا تلاقي دائرة، مؤسسة، معمل، مدرسة، في رجل قوي لا يستطيع موظف أن يبت بقرار ما لم يرجع إليه، لا يستطيع أن يتخذ أي قرار ما لم يرجع إليه. الأمر كله بيده، خيوط كل الموضوع مجموعة بيده. فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه صمد أي أن الأمور كلها أصمدت إليه، أي أصمدت إليه. فما قولك أيها الأخ الكريم إذا كان الأمر كله بيد الله؟ تسأل غير الله، تتوجه لغير الله، تعلق الأمل على غير الله، تخاف من غير الله؟ أبدا. فواحد سألني مرة، ما الذي يقوي سيري إلى الله؟ قلت له التوحيد. ما الذي يقوي إخلاصي؟ التوحيد. ما الذي يقوي عزيمتي؟ التوحيد. ما الذي يبعدني عن الشرك؟ التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وكلكم يعلم أن القرآن كله من دفته إلى دفته، من فاتحته إلى سورة الناس، كله حول التوحيد. والدليل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الدين. بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء هو التوحيد. الدليل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدين كله عقيدة التوحيد والعبادة، وحد واعبد، فزت بالدنيا والآخرة، جمعت المجد من كل أطرافه. قال الصمد في وصف الله تعالى هو الذي أصمدت الأمور إليه فلم يقض فيها غيره، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد. شوف دقيقة الفكرة، الأمور راجعة إليه، إذن هو المقصود. الأمور راجعة إليه، إذن كنتيجة طبيعية، إذن هو المقصود. وأنت بشكل طبيعي وعفوي دخلت إلى دائرة بحاجة إلى موافقة على طلب، تسأل بيد من الموافقة؟ يقول لك بيد المدير العام. لا يمكن أن تبذل ماء وجهك أمام غيره، ولا يمكن أن تسأل غيره، لأنك أيقنت أن الأمر بيد فلان. ما دام الأمر بيده قصدته، الأمر بيده أنت قصدته. من أين يأتي القصد؟ من التوحيد. إن وحدت تتجه إلى الله. لكن كفكرة أخواننا الكرام، بعض الآيات والأحاديث كفكرة سهلة، إدراكها سهل، شرحها سهل، لكن أن تعيشها هنا المشكلة. أن تعيشها، إن يا ترى في مشكلة مزلزلة، قد ترى فلان الذي أوقعها بك، أو فلان الذي يخلصك منه، هذا الشرك. أفكار التوحيد كأفكار سهلة ليست معقدة، أما كممارسات هي تحتاج إلى جهد كبير. أخواننا الكرام، التوحيد محصلة جهودك الكبيرة في طريق الإيمان. أيام تلاقي بيقول لك سعر العملة محصلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، ترشيد الاستهلاك، والقدرة على جلب رسامير من بلاد أخرى، رواج المبيعات، يعني ألف عامل وعامل، الثروات الباطنية، ألف عامل وعامل يدخل في سعر العملة. كذلك كل عوامل الإيمان محصلتها التوحيد. وقال العلماء الصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه، الدائم الباقي بعد فناء خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال بعض العلماء هو الذي خلق الأشياء كلها ولا يستغني عنه شيء، ولا يستغني عنه شيء. والله البارحة قلت كلمة، يعني بحسب تركيب الجسم المعقد جدا، القلب والدسامات والبطينين والأذينين والمراكز توليد الكهرباء والأوعية والشرايين والأوردة والقلب والكبد والبنكرياس والغدد الصماء، ونسب دقيقة جدا وبلازما الدم، قلت والله المعجزة أن يستيقظ أحدنا ولا يشعر بشيء. هذه المعجزة بشدة تعقيد الجسم ودقته، فالإنسان أن يسلم جسمه من المرض هو المعجزة. أي نسبة تتغير الحياة لا تفاق. لو أن الكلية قصرت في وظيفتها تزداد نسب الأوريه في الدم مضاعفات هذه النسب ضيق، توتر عصبي، ردود فعل عنيفة جدا إذا زادت نسبة الأوريه في الدم. الملح إذا زاد، إذا الدم لزج يتجمد فورا، والتجمد يعني شلل، يعني فقد البصر، يعني فقد الذاكرة. فالإنسان معقد جدا. فهون هو الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء. أيام الإنسان بربي ابنه وابنه بيستقل، وقد يغدو أقوى من أبيه، وقد يغدو أغنى من أبيه، وقد يصبح أبوه بحاجة إليه. الله الذي خلق كل شيء وكل هذه الأشياء لا تستغني عنه. الإمام الرازي له تعريفات أخرى لاسم الصمد. يقول الصمد هو العالم بجميع المعلومات. في إشارة دقيقة، الإنسان إذا نقصت المعلومات ضعف قوته. يعني أحد أسباب القوة المعلومات الدقيقة. الإنسان بموقع قيادي إذا كان معلوماته غير دقيقة أو ناقصة أو غير كاملة بضعف مركزه. فأحد أسباب القوة أن لا يغيب عنك شيء، وهذه صفة لله عز وجل. الإنسان قد يعلم شيئا وقد تغيب عنه أشياء. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فالله سبحانه وتعالى من معاني اسم الصمد أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وقيل الصمد هو الحكيم. الحكيم أولا يعلم كل شيء، لكن مع هذا العلم أفعاله فيها حكمة. الإنسان أحيانا الحكمة أحد الأدلة الكبيرة على وجود الله. يكون في أشياء متراجحة، يعني أيام بتخاطب الإنسان ممكن ترفع الصوت لدرجة ينسمع لمئتين متر، تكون ما في حكمة. ممكن على بعد خمس أمتار تهمل خمس ما يسمعها. لا بد ما ترفع الصوت لدرجة يصل له. فتعيير الصوت بحيث يصل إلى السامع دون أن يتجاوزه كثيرا ودون أن يقصر عنه، هي حكمة. فالحكمة وضع الأشياء في أماكنها. الحكمة أن تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب في القدر المناسب للشخص المناسب. فالله سبحانه صمد، قال هو حكيم. وقيل الصمد هو السيد الذي عظم سؤدده، يعني مجده. وقيل الصمد هو الخالق للأشياء، فإن كونه سيدا يقتضي ذلك. تعريفات أخرى للصمد. لما الإنسان يقرأ بالصلاة قل هو الله أحد الله الصمد، هذه المعاني كلها ينبغي أن ترد إليه. الإنسان لما يتدبر كلام الله عز وجل ويتأمل في المعاني الدقيقة التي يقرأها يخشع قلبه ويرقى إلى الله عز وجل بهذه المعاني. قيل الصمد هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب. المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب. وقيل الصمد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا، الإنسان يشاء ولا يفعل، لا يستطيع. الله عز وجل وصف ذاته بأنه فعال لما يريد. الواحد من الإنسان يريد مليون قضية لا يستطيعها. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أما الله عز وجل فعال لما يريد. الأيام إنسان بحبك ولك عنده مكان كبير وتلجأ إليه، يقول لك والله لا أستطيع. كان بإمكاني قبل هذا الوقت، كان في شاغر سد هذا الشاغر، كان في شخص أعرفه نقل من منصبه، على أنك أثير عنده يعجز عن مساعدتك. لكن الموازنة، والدين أساسا الدين صلة بالله، التجاء إلى الله، وغير المؤمن يلتجئ إلى إنسان، يعني إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد الله. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما دام يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذن هو المقصود، هو القوي، هو الغني، هو القهار. وقال بعض العلماء: الصمد هو الماجد الذي لا يتم أمر إلا به، الذي لا يتم أمر إلا به. وقيل الصمد الكبير، الصمد الكبير الذي ليس فوقه أحد. يعني مرة واحد عم يسألوه، قال له أنت في أكبر منك؟ قال له صح. والأكبر في أكبر، والأكبر في أكبر، والأكبر في أكبر، والله فوق الجميع وأنا مع الله. يعني الأكبر في أكبر منه، إن كنت عالم في أعلم، إن كنت قوي في أقوى، إن كنت غني في أغنى. أما الكبير الذي ليس فوقه أحد هو الله بالقدرة والعلم والغنى. فإذا كنت مع الله فأنت أقوى الناس، وأنت أغنى الناس، وأنت أعلم الناس. وقيل الصمد الكامل في كل الصفات، فيدخل فيه الكمال في العلم والقدرة والحكمة والغنى. الكامل في كل الصفات. وقيل الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد وهو مستغن عن كل أحد. أيام الإنسان الغني يحتاجه الناس، هو محتاج الناس من أجل أن يأكل، من أجل أن ينام. مهما كنت غنيا أنت بحاجة إلى كل الناس، بحاجة إلى من يقدم لك رغيف الخبز، بحاجة لمن يصلح لك السيارة، بحاجة لمن يمدد لك الكهرباء في البيت. فالغني يحتاجه الناس، لكنه بالمقابل يحتاج إلى الناس. أما الصمد قال هو الذي يحتاجه كل مخلوق وهو مستغن عن كل أحد، يحتاجه كل أحد وهو مستغن عن كل أحد. وقيل الصمد هو الذي تقدست ذاته عن إدراك الأبصار والعيان، يعني الأبصار لا تدركه، وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان. الشرح مهما كان لا يفي بجلاله، والأبصار والحواس لا تستطيع أن تدركه، هذا الصمد. وقيل كما قلت قبل قليل: الباقي بعد فناء خلقه لا يموت ولا يورث، هو الذي يرث الأرض ومن عليها. المطلق الأزلي الأبدي الذات الكاملة. وقيل الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفر. يا بتلاقي براد حقه مثلا أحيانا 20-30 مليون قالب، سبب السائق نام بالطريق، النوم سلطان، لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفل، وقيل هو الصمد، إن الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب. وقال القشيري الصمد هو الذي لا يزول أبدا. هذه المعاني كلها مما وردت في سنيات الكتب التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أو فسرت كلامه جل جلاله، كل هذه المعاني تشير إلى اسم الصمد. الله عز وجل وصف نفسه بهذا الاسم ليكون مقصد عباده. أحيانا الإنسان يسأل قوي، لكن القوي لا يرغب أن يلبي الحاجة، لا يرغب، يعني أيام يحرج سيلبي لك حاجتك. لكن الله عز وجل لما قال يا عبادي أنا صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، يعني أنا مقصد حوائجكم، يعني اقصدوني. في فرق، الله جل جلاله يغضب عليك إن لم تسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله قال لك أنا صمد، يعني اسألني. هذا معنى قول الله عز وجل أو قول النبي الكريم في الحديث الصحيح: إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل بي

مشيئة الله. إن سعيت إلى المال لا تسعى إلى غنى الثرى والبطر، اسعى إلى غنى الكفاية. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. ومن تخلق بأخلاق الصمد عليه أن يكثر من ذكر الصمد. من أحب السور إلى النبي سورة الإخلاص، وقد ورد في بعض الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن. إخلاص. لاحظ برمضان الإنسان إذا ترك الطعام والشراب تصفو نفسه، قال: ومما نستفيد من اسم الصمد أن المؤمن يعرف جيدا أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم، فإذا كان الله وحده هو الذي يطعم توجه إليه وتوكل عليه ورغب فيما عنده وأيس مما في أيدي الناس. ومن عرف أن الله دائم لا يزول، من معاني الصمد، زهد في حطام الدنيا. كلكم يرى رأي العين. الإنسان لما بيغتني كل هذا المال لا يستطيع أن يأخذ منه شيئا إلى القبر، توقف القلب، قال له الطبيب انتهى، عظم الله وجهه، كتبوا النعوات، شيعوا هذا الميت، لم يعد يملك شيء، يملك شيئا من الدنيا، ولا أدق الأشياء، ولا أخص الأشياء، ولا غرفته، ولا أساسه، ولا مقتنياته الشخصية. فإذا الإنسان علم أن الله حي لا يموت، وأن الله لا يزول، وأنه باق على الدوام، وأنه الباقي بعد فناء خلقه، هلا غير موضوع الحوائج، لا يتعلق بالفاني، يتعلق بالباقي. يعني والله في بيوت جميلة جدا جدا جميلة، في أزواق رفيعة، يعني الإنسان يشتهي أن يسكنها، لكنها تدوم؟ لا، لا تدوم. لا بد من أن يخرج منها أفقيا مرة واحدة ولا يعود أبدا. والمشكلة وازن بين البيت وبين القبر، بون شاسع، هذا مصير كل حي. فإذا الإنسان أدرك أن الله صمد بمعنى أنه المقصود يقصده، وإذا أيقن أن الله هو الصمد بمعنى الباقي لا يتعلق بالفاني. طبعا هذه الأشياء مهمة جدا في الدرس. الآن التطبيق العملي نتيجة هذه التعريفات، في عندك باقي، في عندك ثاني. فمن تعلق بما سوى الله في عنده خبر مؤلم جدا، إما أن يفارقه، لا بد من الفراق. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت، أحبب من شئت فإنك مفارق. إن أحببت هذه الزوجة لا بد من وقت تفارقها أو تفارقك. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. الآن الأدب الثالث من أدب المؤمن مع هذا الاسم، ألا يقصد بحوائجه غير الله، وألا يعول إلا على الله، ألا يقصد إلا الله، وألا يضع الآمال إلا بالله. وهذا معنى الحديث الشريف: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. الاستدلال الرابع

0: قال أن يتخلق الإنسان بهذا الاسم فيجعل نفسه مقصودا من قبل الناس بالخير، معينا لهم على حوائجهم. إذا الإنسان فتح بابه واستقبل أصدقائه وإخوانه وأحبابه وأقرباؤه وجيرانه وحلل مشكلاتهم، أعان على حياتهم، وفق بينهم، زوج أعزبهم، أصلح فيما بينهم، فإذا كان مقصودا في حوائج الناس فقد تخلق بهذا الاسم. هذا الاستنباط الرابع. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. أيها الإخوة، الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض يرى جانبا من عظمة الله عز وجل، وقد يرى أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى ظاهرة في الكون ظهورا بينا واضحا. فالله سبحانه وتعالى يحتاجه كل مخلوق، يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذا هو المقصود وهو باقي على الدوام، إذا تعلق بالباقي لا بالفاني. وكلما خففت من شهواتك ومتطلباتك ورغباتك اقتربت من خالقك، وكلما فتحت بابك للناس لتقضي حوائجهم تخلقت بهذا الاسم. أربع استنباطات أو أربع تطبيقات عملية لهذا الاسم الصمد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشتة، كتب لنا روشتة وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشتة، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشتة دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، تمام. دي خطوات مهمة جدا،
1: ماشي.
0: قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كم؟
1: كده 6.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، وين ما ودي، ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده لرمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين أذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع إيدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبا علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجات الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
2: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو دعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة
0: الله
2: جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب، والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. أنت عاوز إيه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي تطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
2: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة سبحانه. أصلا إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي أنت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من من من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا أحمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما ندعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجه تحصل اكتئاب، اي حاجه تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعه فين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبه ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع يدي الى الله سبحانه وتعالى، وهيبقى عندي كروبات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر ان ينزل هذا البلاء وهو قادر على ان يرفعه، ربنا قادر على ان يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
2: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. بغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا إن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني إذا كان ده خير ليا أو
0: أنا
2: مش خير
0: أنا لي. أقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب أنا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني، في في في في ديني ودنيا. وبعدين التخصيص ده سنة الأنبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، عشان يفهمني يا رب، واجعل لي وزيرا من أهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليمه، كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص، قل له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
2: مشكلة.
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب يا رب افعل في كذا، يا رب يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب يا رب قلبي، يا رب يا رب قلبي، يا رب قلبي اصلحه، يا رب انا مش لاقي قلبي، يا رب يا رب اصلح قلبي، يا رب اذهب فساد قلبي، يا رب اسالك قلبا خاشعا، يا رب انا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاة، يا رب ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الدعاء. ما تقول له كده، ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش انا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى اسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في اخر الامر هو سبحانه الذي يرزق هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.
2: آمين.
3: رب هب لي هدى وأطلع

سبح الحسن فيه للرحمن، وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم

مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام

على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك

إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة

أنفسهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

0: أَعْقَبَكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

نستضعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة.

0: ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبح

كنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

أذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك

0: ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
0: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: سئل أحد العلماء بما يكمل إيمان المرء؟ فقال: لا يكمل إيمان المرء إلا إذا كانت فيه ثلاث خصال: حلم يردعه من الجهالة، وورع يحجزه عن المعاصي، وكرم يحسن به إلى الناس. فقيل له: فمن لنا بهذه الخصال؟ قال: اقرأوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: يا عظيم الجاه.

لقد من الله على نبيه سليمان عليه السلام بأن منحه النبوة والملك، وقد جاءه رجل يشكو جارا له لأن غنم هذا الجار انتشرت في زراعته وأفسدت منها الكثير، وكان نبي الله داود حاضرا فحكم لصاحب الزرع بأن يأخذ غنم جاره تعويضا عن إتلاف الزرع، فاستأذن سليمان أباه بأن يحكم بحكم آخر فأذن له، فحكم سليمان لصاحب الزرع بأن يأخذ الغنم مدة من الزمن يستفيد خلالها بأصوافها وألبانها حتى يصلح له صاحب الغنم الزرع. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما.

0: الإخلاص درجة من درجات الإيمان التي لا يبلغها إلا القليل، والإخلاص هو العمل لوجه الله سبحانه وتعالى دون غرض دنيوي ودون رياء أو سمعة أو إعجاب بالنفس. وقد عرف العلماء الإخلاص بقولهم: إن ترك العمل الصالح لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه.
1: يا عظيم الجاه.

لكي يرتقي المسلم في درجات الإيمان، ينبغي له أن يجمع من العلوم أنفعها، ومن الأموال أطيبها، ومن الأصحاب أحسنهم خلقا. سئل الحسن البصري عن زاد المؤمن إلى دار البقاء فقال: علم نافع، ورزق حلال طيب، وصاحب تقي كريم الأخلاق. ومن أقوال الحكماء قال لقمان لابنه: يا بني، إياك وكثرة النوم والكسل والضجر، فإنك إن كسلت لم تؤد حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. يا بني، لا تحزن إن فاتك شيء من الدنيا، واحرص ألا يفوتك شيء من الدين، فمن كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. من حسن الظن بالله عز وجل الرضا بقضائه. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة.

اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعلنا من المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا، وأعزنا بطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

0: لك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: اللهم إنا نسألك الفردوس

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
2: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

في كل كائنة وقد تعليت وقد

ربي هو الله سواه.

ذهني وملء قلبي إشراق له آلة يشير

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأبيات، قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فلا تكلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، تووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفه وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة

وآبك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الْعُقَبِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، من المخاطب بهذه الآية؟ لا شك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة، سواء كان مؤمنا أو كافرا. فالمؤمن لتؤكد له أن نصر الله يأتي ولو من غير أسباب، والكافر تأتي له بالعبرة في أن الله يخذله ولو بالأسباب. ما دام الله سيجعل من الموقعة هذه آية، ومعنى آية يعني شيء عجيب، ومعنى شيء عجيب إن وقعه ونتائجه لا تأتي وفق المقدمات البشرية، ولذلك العجيبة دي يعني كأن المقدمات البشرية ما كانت توحي بهذه الايه النتيجة. قد كان لكم، يبقى لكم ده خطاب عام لكل من ينتسب إلى فئة من الفئتين المتقاتلتين، سواء كانت فئة الإيمان أو فئة الكفر. ففئة الإيمان عشان تفهم أنه ليست الأسباب المادية هي كل شيء في المعركة بين الحق والباطل، لأن لله جنودا لم تروا. وكذلك توهن الكافرين لأنه لا تقول أن أسببنا من عدة وعدد قوية، فإن المسألة وقعتها. يبقى قد كان لكم آية عن عملية عجيبة في فئتين التقتا. كلمة فئة إذا سمعتها هي الجماعة صحيح، ولكن لها خصوصية. الجماعة قد توجد جماعة ولكل واحد حركة في الحياة، إنما فئة تبقى هي جماعة وهي بصدد عمل واحد. ففي غير الحرب كل واحد منا نحن جماعة المؤمنين، وهؤلاء جماعة البلد الفلاني، وهؤلاء جماعة، إنما كل واحد له حركة ولا لا؟ له حركة. لكن كلمة فئة هي جماعة صحيح، ولكن لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة. ولا شك أن الحرب أقدر على هذه العملية. ليه؟ لأن كل واحد منهم لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده، فكل واحد إيه؟ يفيء ويرجع إلى الجماعة، ما يقدرش ينفصل من الجماعة، إنما في حركة الحياة يقدر ينفصل ولا لا؟ تبقى كلمة فئة هي جماعة بس في إيه؟ في عملية واحدة، وتيجي في الحرب دائما، تيجي في الحرب ايه؟ في الحرب دائما. فئتين، ما هو ما دام في صراع يبقى لازم فئتين، فئه كده وفئه كده. طيب فئه ايه؟ مؤمنه وفئه كافره. المؤمنه تقاتل لماذا؟ في سبيل الله. يبقى مؤمنه تقاتل في سبيل وكافره تقاتل في سبيل الشيطان. يبقى اذا تسميه الفئه الاولى مؤمنه وتقاتل في سبيل ايه؟ سبيل الله. والفئه الثانيه كافره تقاتل في سبيل مين؟ في سبيل الشيطان. يبقى عندنا حاجة اهي. قد كان لكم آية في فئتين التقطت، فئة تقاتل

0: في سبيل الله، عرفنا انها ايه. طب والثانيه ما جابش في سبيل الشيطان، انما جاب ايه؟ يبقى ليدلنا على ان من يقاتل في سبيل الله لازم يوصف بها انه مؤمن، والكافر لازم يقاتل في سبيل مين؟ بس حذف من الاولى ما يدل عليه في الثانيه، الثانيه تدل عليه. يبقى اذا الايه على هذا المعنى نحلها معنى كده، قد كان لكم ايه، يعني امر عجيب جدا، وامر عجيب يعني لا يسير مع منطق الاسباب الواقعيه. في فئتين، وقلنا فئه يعني جماعه بس لا حركه واحده، وغالبا ما تكون في الحرب، لان اللي بيحارب عايز يفيق الى الجماعه ولا لا، ولا هيعمل لوحده مش ممكن. وبعد ذلك يحدد الفئتين، يحدد واحده بالغاية التي تقاتل من أجلها، والأخرى يؤيدها باسمه. وبعد ذلك ناخذ من دي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى، وناخذ من الثانية ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى. فبقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطة، فئة مؤمنة خدناها من المقابل تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وضحت الآية؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني مش خداع ولا أي حاجة، يرونهم. طب ما دام عندنا فئتين، من الذي يرى ومن الذي يرى؟ يرونهم، يرون من الرأي، وهم دي اللي هو المرء مين. شوف بقى كده، يرونهم مثليهم. نشوف إن كان الرأي المؤمنين، كان الرأي المؤمنين ولا الرأي الكافرين. فإن كان الرأي الكافرين يبقى المرء مين؟ المؤمنين. وإن كان الرأي المؤمنين يبقى المرء الكافرين. نشوف كده على المعنى إيه؟ يرونهم، أي يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. يرى، هنخلي اللي رأى مين؟ كفار. يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. طب برضو هناخد مثلي مين؟ ضعف مين؟ ضعف نفسهم ولا ضعفهم نفسهم؟ مثليهم يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين؟ برضو تيجي ولا لا؟ ابقى خدنا ايه؟ يرونهم ايه؟ مثليهم. فإن كان الرأي هم الكفار، نحل المعنى كده، والمرء هم الايه؟ المؤمنين. نشوف مثلهم، مثل مين؟ مثل يمين. فإن قلت الكافرون يرون المؤمنين مثلي الكافرين، يعني قد الكافرين مرتين، الكافرين كانوا ما يقرب من 1000، يبقى المؤمنين حيروهم ايه؟ 2000. طب وإن كان مثليهم يعني مثل عدد المؤمنين، يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين، عددهم كان 300 وكان 13-14، يبقوا يشوفهم 600 وكان 626 مثلا، أو 600 وإيه 28. يبقى إذا مثليهم، إن قلت مثليهم يعني مثل الكافرين، يبقى عدد المؤمنين كان، وإن كان مثليهم يعني مثل عدد المؤمنين يبقى 605. يبقى المعنى على هذا إزاي والمعنى على هذا إزاي؟ يرونهم مثليهم، يرونهم أي يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد الكافرين. أدي معنى يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين أنفسهم. خلاص كده؟ طب ودي إيه؟ تبقى إيه يعني الحكاية؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجعة. وآية أخرى بقى يجي الناس اللي بيتصيدوا للقرآن يقول لك يا أخي عمال بيقول الكلام ده مثليهم، مع أنه بيقول إيه؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، مش كده؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم. الآية دي تثبت كثرة سواء كان من هنا ولا من هنا، ودي كتثبت إيه؟ تثبت قلة. يبقى يقول لك يا اخي القران عمال بيجيب مره كده ومره كده المساله، اتكلم في موقعه واحده ويقول هنا بيرونهم مثليهم يعني بيكترهم، مش كده؟ سواء كان من هذا ولا من هذا، وفي الايه الثانيه يقللهم ولا لا؟ نقول له ما اصل كنت اغبيا، لان فيه فرق بين الشجاعه في الاقبال على المعركه وبين العملية اللي تسيطر على المحارب أثناء المعركة. فالله تكلم عن الحالين، قلل هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء، لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا قبل المعركة يتجرأوا في أنهم إيه، والكافرين لما يروا المؤمنين قليل في عينهم يقول لك لا ده احنا يبقى إذن قبل المعركة عشان إيه، ولكن إذا التحمت المعركة يدخلون على أمل القلة في هؤلاء وأمل القلة في هؤلاء، وبعد ذلك يفاجؤون بالكسرة. يبقى ما الذي حدث في أعصابهم؟ المؤمن يقول هذا المسألة عايز استعداد تاني خالص، إن كنت داخلها بنص استعداد يبقى أنا عايز إيه؟ استعدادين اتنين. وديك أقول ده أنا أخو يخور ولا ما يخورش؟ يقول لك ده العدد على غير ما كنت أتوقع. يبقى إذن يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم، دي إمتى؟ قبل أن تبدأ المعركة. ليه؟ لأن الله يريد أن لا يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة، فيريد أن يدخل لما يدخل المعركة يبين الأمور بالعكس. ونقل الشيء من الضد إلى الضد إيزان بأن قادرا أعلى يقود الأحساس ويقود المشاعر. يبين ليه دي كده، ينقلها للضد كده إزاي؟ إزاي يشوفهم قليلين الأول وبعدين يشوفهم إيه كتير؟ يبقى إذا نقلها من الضد إلى الضد يبين على أن القدرة العالية تستطيع أن تصنع في المشاعر ما تريد، فصنعها في الأول تخليلا حتى لا يتهيب المعركة، وفي الوقت المعركة كثيرا حتى يصيبهم إيه؟ المؤمنين تصيبهم الإيه؟ القوة، ودكهم تصيبهم الإيه؟ الخوف. يبقى فهمنا الآية على هذا؟ قد كان لكم آية، لكم أي لكل من يجيء بعد المعركة، فهي خبر تبشيري لكل مؤمن وإنذاري لكل كافر. وإياكم أن تقيسوا الأمور بمقاييس الأسباب، فالأسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر، وتتركون تتمة كل ذلك للقدر. قد كان لكم آية فلا تخوروا أمام عدد كثير، ولا تغتروا أيها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل عمل إيه؟ عمل. طيب يرى المسلمون الكافرين إيه؟ مثليهم. قال لك مثليهم يعني إيه؟ مثل المؤمنين بقى. ليه؟ يبقوا قد إيه يعني؟ يبقوا 600 وشوية، يبقوا أقل من العدد برضو ده، يبقى برضو أقل منه. طب وإيه حكاية مثلهم دي؟ قال لك لأنهم موعودون من الله. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. يبقى واحد لكام؟ الواحد لعشرة، واحد يطلع لعشرة. وبعدين قال يخفف، الآن علم أن فيكم إيه؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ يبقى من واحد لاثنين. يبقى هنا مثليهم يعني هم الموعود بهم برضو، انتوا قد كده وهم قدكم مرتين، يبقى انتوا موعودين بالايه؟ بالغالب على انكم حتى ضعاف، على انكم ايه؟ ضعاف. والله يؤيد بنصره من يشاء، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. عبرة، كلمة عبرة دي نسمعها كثيرا، المادة كلها تدل على الدخول من مكان لمكان، تنفذ من الحته دي الى الحته دي، اسمه عبور. مش بنقول كده ده عبور المشاه؟ يعني ايه عبور المشاه؟ يعني اللي تنفذ منها من الضفه دي من الشارع الى الايه؟ الضفه الثانيه، مش كده؟ هالقوي. طب والعبير اللي هو الرائحه الجميل؟ الله، طب ما هو بينتقل من الورده، تبقى الورده بعيد عني كده واشم ريحتها ولا لا؟ يبقى عبرت من كلها تدل على النفوذ ولا لا؟ كلها تدل على الايه؟ على النفوذ. طيب يبقى لكم عبره، اي تنقلكم من شيء الى شيء، اي تنقلكم من حكم قد يخيفكم بانكم قليل وهم كتير ومش عارف ايه، يقول لكم الايه دي تنقلكم ايه؟ نقله ثانيه خالص. تبقى عبره يعني ايه؟ هو ما تستطيع، حدث ينقلك من شيء الى ايه؟ الى شيء. واحد ظالم وبعد ذلك شفنا فيه يوم، شفنا فيه العبرة، يقول لك دي عبرة، عبرة نقلتني من إني ظالم طغيان ومش عارف، وبعد ذلك رد إلى أنه بقى إيه؟ في حالة مهانة. يبقى دي اسمها الإيه؟ يبقى العبرة. العبرة هي العظة الملفتة الناقلة من حكم إلى حكم. وناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن. تبقى اشتركت مع الآية ولا لا؟ اشتركت مع الآية. يبقى زي تسجيل الآية دي يناسب إيه؟ لقد كان لكم إيه؟ برضو آية تبقى عجيبة وانتهت بإيه؟ بعجيب. يبقى إذن العبرة شيء ينقلني من إيه؟ من أمر إلى أمر، ينقلني من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب. نقول له الكلام ده لو أنك متروك لسياسة نفسك، ولكن المؤمن ليس متروكا لسياستهم، لأن الله لو كان يريد أن يعذبهم بدونك وبدون حرب لعذبهم بدون ذلك، ولكن الله يريد أن يكون عذابهم بأيديهم، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديهم. وإلا لو عذبوا من غير أيديكم يقول ظاهرة في الكون حدثت، زلزال جه دمرهم، مش أي حاجة، لا أنتوا اللي تبقوا، قاتلوهم يعذبهم الله إيه؟ بأيديكم. والله يؤيد، أيده، أيد، الأيد هو القوة، وأيده يؤيده يعني إيه؟ قواه. يبقى هو يريد منك فقط نواة العملية، وبعد ذلك هو يعمل إيه؟ يديك يكمل معه. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هي لأولي الأبصار ولا العبرة تبقى لأولي البصائر؟ قال لك لأن ده أمر مشهدي، أمر محسوس، يبقى اللي له عينين يفتح، مش اللي له، لأن مش كل واحد يقدر يفكر، إنما دي أمر إيه؟ إذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدناها صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة أوي. طب المؤمنين قلة وعددهم قد كده وعددهم معروفة، ولم يخرجوا لقصد حرب، وإنما خرجوا لقصد إيه؟ العير، عايزين يقفوا أمام القافلة اللي فيها الإيه؟ العير. لكن لو أنهم خدوا العير ما كانش النصر يبقى يعني ليه؟ لأن العير عادة ما فيش فيه لا قوة وسلاح وكبير وبتاع، يضرب عير حراسة، إنما مش عملية معركة. والله يريد إيه؟ إن الانتصار يكون على ذات الشوكة. هم كانوا إيه؟ ربنا وعدهم النصر على إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، يعني الأمل البشري أن غير ذات الشوكة يعني المسلحة تكون لكم، لكن هذه ما كانتش تفصل. لأنه لك يا سلام، هم شطروا على جماعة تجار وما معهمش لا جيش ولا أسلحة ولا أي حاجة، والله يريد أن يجعلها فرقانا، وتودون أن غير ذات الشوكة، ويريد الله أن إيه؟ يحق الحق. يبقى كلمة إحقاق، أولا أنكم لم تخرجوا إلا لقصد العير، فالاستعداد ما هوش كافي عشان قتال، ودول جم لكم بالنفير بكل قوتهم، ألقت مكة أفلاز أكبادها وجت كده. يبقى لما يجي النصر في الموقعة دي يبقى نصر حقيقي ولا لا؟ يبقى نصر حقيقي، وتبقى آية ولا مش آية؟ تبقى آية، وآية عجيبة ولا لا؟ وهذه الآية التي وقعت تبقى عبرة للغير ولا مش عبرة؟ يبقى إذن يريد الله أن يحق الحق إبراهيم. ولذلك تجد العجائب في هذه المعركة، العجائب أنك تجد الأخوين يبقى لهم موقف، الأب والابن في صلة أكثر من كده، الأب والابن، يجي مثلا ابن أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان في جانب مين؟ كان في جانب الكفار، وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما أسلم ابنه بيحكي الابن لأبيه، يعني بشيء من الامتنان والبر، يقول له لقد ترأيت لي يوم بدر فزويت وجهي عنك. الابن بيقول لمين؟ لأبوه. هو يقول له ايه؟ رد عليه. شو رد الإيمان الصديقي؟ يقول له والله لو ترأيت لي أنت لقتلتك. الاثنين منطقيين. ليه؟ لأن ابن أبي بكر حين يلتقي بأبي بكر فيرى وجه أبيه، يقارن بين أبي بكر وبين ماذا؟ ده باطل، ده هو عارف إنها حكاية كلها باطل. يبقى أبوه يرجح ولا لا؟ يبقى لازم يحافظ على أبوه ما يجيش نحيط. لكن أبو بكر حينما يقارن، يقارن بين ابنه وبين مين؟ بين الإيمان. يبقى يقتله ولا ما يقتلوش؟ يبقى يقتله. لكن لله حكمة في من قتل، لأنهم كانوا دول مجرمي حرب، ولله حكمة في من أبقى من الكفار بغير قتل، لأن هؤلاء مدخرون لقضية إسلامية كبرى حيبلون فيها بلاء حسن. فكنا نزعل مثلا لما واحد زي خالد ولا واحد زي التاني يموت ولا واحد زي عكرمة، زعلوا اللي ما تقتلوش دول، ده احنا عينينهم لكم، ده احنا ما مكنكوش منهم لاننا عايزينهم لموضوع تاني وحيبقوا في صفكم. يبقوا ما دام هيبقوا في صفكم يبقى حافظنا عليهم لكم ولا لا؟ يبقى نصر جديد ولا لا؟ ويجي مثلا اللي هو ابو عزيز اللي هو كان اخو للصحابي الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، ارسله رسول الله ليبشر بدين الله ويعلم اهل مكه، وكانت امه غنيه وهو غني وفتى قريش المدلل، وبعد ذلك راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاه. شوف بقى جلد شاه بعد يوم يقول انظروا الى الايمان كيف فعل بصاحبكم. وبعد ذلك يلتقوا في المعركه هو واخوه ابو عزيز. ابو عزيز لا يزال على الكفر، ومصعب بن عمير رضي الله عنه اسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير اخاه ابا عزيز ماسورا لصحابي اسمه ابو اليسر واخذه اسير، فيقول يا ابا اليسر اشدد على اسيرك فان امه غنيه وستفديه بمال كثير. فيقول له اخوه ابو عزيز اهذه وصاتك باخيك؟ قال هذا اخي دونك. ادي تبقى الفئه الخليه تنتصر ولا ما تنتصرش؟ طاقه ايمانيه فحله تتغلب على عاطفه الاخوه، تتغلب على عاطفه الابوه والبنوه، كل ذلك في سبيل ايه؟ اذن الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا ايه حتى لا يخور مؤمن وان قل عدده وان قلت عدده، وحتى لا يغتر كافر وان كثر عدده وكثرت عدده. المساله عايزين صدق ايه؟ صدق ايمان. لا، ولذلك يقول لك احرص على الموت توهب لك الحياه. ولذلك كانت القضيه الايمانيه التي توجد في نفس المؤمن قضيه كده معادله. تتربصوا بنا ايه يا كفار؟ تتربصوا ايه؟ احنا يا تنتصروا علينا وتقتلوني نروح الجنه، مش كده ولا لا؟ احدى الحسنيين، اما ان نصفر بكم في المعركه ونزل لكم، واما ان نروح الجنه. تبقى كل واحده حلوه ولا لا؟ طب ونحن نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. تبقى المعادله سهله ولا لا؟ المعادله ايه؟ المعادله سهله. قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف الآية جاية في أي موضع. ليه؟ المعارك عايزة انقطاع إلى الله، وعايزة خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تعطي له كل المتع وتجعله يضحي بكثير من ماله في أن يسلح نفسه ويعمل. يبقى اللي يقعد عن الحرب يبقى إنسان، إما إنسان تغلبه شهوات الدنيا أو حب المال، فيجيبها يقول يجيبها بعد إيه؟ بعد العملية دي، علشان ما نبقاش شهوات الحياة تأخذنا من متعة القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمته. زينا للناس حب الشهوات، كلمة زينا تدينا فاصل بين المتعة التي يحلها الله والمتعة التي لا يرضاها الله، لأن الزينة عادة شيء فوق الجوهر، فكأن الله يريد أن نأخذ الحياة مش نرفضها، بس نأخذها مش بزينتها وبهرجتها، نأخذها بحقيقتها الاستبقائية للحياة، ما نأخذهاش بالوسائل إن هي المكياج الكبير بتاعها ده. زينا للناس حب الشهوات، وبعدين يقول لك زينا، وبعدين يسمعها الشهوات من النساء. الشهوات ما هي الشهوة؟ هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل. طيب ميل النفس حين تنظر إلى الآية تجد جاب ميل النفس بشدة إلى شيء من الأشياء، فإن كان هذا الميل مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة يبقى مقبول، وإن أخذت الأمر على أكثر من ذلك يبقى هو ده الإيه؟ اللي ممقوت. وإحنا كنا ضربنا مثل بأعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس، نقول الحيوان أحسن منه، لأن الحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع، بدليل أن الأنثى إذا ما تم لقاحها من فحل لا تمكن فحلا آخر منها ولا تمكن الفحل الثاني منها، والفحل أيضا إذا جاء ناحيتها وشمشم عليها فوجدها ملقحة مخصبة لا يقبل عليها. تبقى الحيوانات خدتها إيه؟ خدتها استبقاء للحياة، ما خدتهاش لذة متجددة. ومع ذلك نظلم، زي ما قلنا نظلم الحيوانات ونقول على اللي عندنا شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده البهيمية خدتها على القدر الضروري، إنما احنا فلسفناها. فإذا خروجك بالشيء عما يمكن أن يكون مباحا مشروعا له هو ده اللي يبقى إيه؟ شهوة، اسمها بقى دناوة شهوة النفس. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه، والبقاء له نوعين، تبقي حياتك أنت بالمطعم والمشروب، وتبقي حياة نوعك بالتزوج. يبقى فيه استبقائين اثنين، استبقاء حياة لك أنت وده تأكل وتشرب، استبقاء نوع. لكن إذا نظرت إلى المسألة وجدت أن الخالق حكيم. ليه؟ قال لك لأن طفولة أي حيوان أو أي نبات بسيطة أوي بالنسبة لأبوه وأمه، تلتفت تلاقيها بمجرد ما الحمامة تزق بنتها لحد كده ما تغبر تنهب، ثم لا تعرف بنتها أين ذهبت. لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتكون أولاد بتعوز شقاء إلى أن يبلغ الولد، يبقوا كم سنة؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، من المزين؟ إن كان في الأمر الزائد عن ضروريات الأمر يبقى شغل الشيطان، وإن كان في الأمر الرتيب اللي به استبقاء النوع واستبقاء الحياة يبقى ده من مين؟ من الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نلاحظ إن كلمة البنين هنا يقصد بها الذكران، ما جابش البنات. ليه؟ لأن البنين هم اللي كانوا يطلبون دائما للعزوة زي ما يقول، ولأن ما يجيش منهم العار، وهم كانوا جماعة بيوئدوا البنات بيخافوا منه. فالمحبوب للرجل في الخلفة حتى الآن اللي هم البنين، حتى اللي بيقولوا حقوق المرأة إما جات لهاش ولد ذكر تبقى عايزة ولد ذكر. نعم. والقناطير المقنطرة، قناطير القنطار ده وزن، هذا الوزن حددته كثافة الذهب، إلا أنه قبل أن يكون وزنا كان حجما، لكنهم رأوا الحجم هذا يزن كم فانتقل من الإيه؟ من الحجم إلى الوزن. كان زمان علامة الثراء الواسع يجيبوا جلد العجل ما يسلخوه كده ويعملوه زي البو وبعدين يملوه ذهب، فملؤوا المسك أي الجلد ذهبا يسمونه إيه؟ قنطار. ودي عملية بدائية. وبعدين خدوا ملء المسك أي ملء الجلد ذهب ووزنوه بقى إيه؟ إذن فالأصل فيه أنه كان إيه؟ كان حجم، وبعدين بقى إيه؟ بقى وزن. ساعة ما تسمع قناطير مقنطرة يعني يريد أن يحقق فيها القنطارية، ده قنطار مقنطر، يعني أنا ما بقولهاش كده يعني تقريبا، زي ما نقول ده كذا تقريبا، لما أقول قنطار مقنطر يعني إيه؟ يعني مقنطار قنطار، ده معمول بالموازين بتاعته قنطار. ودنانير مدنرة، عادة يجي في اللغة العربية يجيب لفظ من جنس اللفظ علشان يديله إيه القوة، يقول لك إيه ظل ظليل، يجيب منها إيه، بده يقول لك ظل إيه ظل قوي قوي. هي في الواقع كده وليل أليل، الليل بيبقى فيه ظلمة ولا لا؟ يوم يقول أليل يعني مبالغ في الايه، ظل يعني مبالغ في الايه، في أن بيعطي ظلال. يقول له لا خد بالك جاي ازاي، لأن الظل بيحجب الشمس ولا لا؟ حاجب الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد فيحجب الظل عنك، انما نفس اللي مظللك دي فوقه حاجه مظللاه تانية، يبقى الظل نفسه ايه؟ الظل ايه؟ امال هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها جميل، لان ورقه بتستر الشمس ولا ورقتين، وبعدين فوق الورقه ورقه مسطوره وورقه مش عارف ايه عامله ايه تكييف. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا فيها مكيفه بيعملوا ايه؟ يعمل رقه ايه؟ لو تركها هتبقى ظل صحيح، انما برضه تجيب لي وقع الايه؟ يقوم يعمل لي اللي بتظلني برضو ايه كمان ظل اخر، فان عمل كمان تالت. ولذلك قلنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه؟ ليه فيه حنان؟ لان ظل ايه؟ ظل ظليل. كل حاجه مظللاك هي نفسها في ظل ولا لا؟ وايضا مختلفه الاوضاع، ما هي ازاي ظل الخامه؟ ليه؟ لأنها برضو ورق بيخلي النسيم إيه؟ إنما بك حجبت. ولذلك الشاعر لما حب يوصف الروضة بأنها قال إيه؟ تصد الشمس أن واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم، يعني تخلي النسيم إيه؟ إيه؟ إنما الخيمة بتحجب ده وده، يبقى ظل ظليل وليل أليل وقنطار إيه؟ قناطير إيه؟ ما تفتكروش انها قناطير بس كده، ده قناطير مش كلام جزافا، دي قناطير ايه؟ مقنطرة. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. خيل دي هي كانت بقى أداة العز والعظمة، والنبي يقول الخيل معقود بنواصيها الايه؟ الخير الى يوم الايه؟ القيامة. ومسومة كمان، مسومة دي عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشع بك في ايه؟ في مجالات متعددة من المعنى. مسومة يعني ايه؟ من سامها يسوموها، يعني لها مراعي تسام فيها، ما دام فيها مراعي تاكل على كيفها، مش مربوطة عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبه لها، انما سائمة يعني ايه؟ تاكل اللي ايه؟ تاكل على كيفها. ادي واحدة. طب مسومة يعني ايه؟ معلمة، لها علامات، فيه غرة هنا، في تحجيل هنا، في طيب ولا طيب مسومة يعني معلمة ومروضة، لأن الأصل في الخيل إنها كانت مش مستأنسة، ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها، وإلا فهي من الحيوانات اللي كانت الأول إيه؟ متوحشة، ما يقدرش، لازم يبقى إيه؟ مروض. يبقى مسومة ادتني كم معنى؟ سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به، هذه واحدة. معلمة فيها العلامات كالغرر والتعديل مثلا، أو ده أدهم وده كوميت وده مش عارف أشقر وده، أو أنها معلمة أي مروضة، قال إيه؟ مروضة. طيب إحنا الحرب تعوز إيه؟ الحرب تعوز انقطاع عن الأهل، فيجب أن لا تكون شهوة النفس حاجزا للنساء، البنين الأولاد، لأنك تقول رعايتهم واوى إلى آخر برضو ما تكونش حاجز، بتنفق منها علشان الخيل برضو. الخيل، طب ده الخيل هي معمولة لهذه الايه؟ لهذه العملية. إذا مجيء هذه الآية بعد الآية الأولى، قد كان لكم آية في فئتين التقطا، تؤكد أن الإنسان يجب أن لا يضحي بشهوته الحقيقية في إدراك الشهادة أو النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الإيه؟ الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الإيه؟ وفي البنين وفي القناطير الإيه؟ المقنطرة، وفي الإيه؟ وفي الخيل المسومة، والأنعام والأنعام والحرس. حين تسمع كلمة الحرس فافهم أن المراد بها الزرع، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك، يريد منك أن تستنبت أشياء بمعالجتك، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرس. والحرث هو إهاجة الأرض، ارتباطات تربة جامدة تقوم لازم تهيجها بالحرث. معنى تهيجها بالحرث تفك ايه؟ يبوستها وتلاصق ذرتها، لان يبوستها وتلاصق ذرتها ما يكونش بيئة للنبات، لان النبات يحتاج الى الماء ويحتاج الى الهواء، ويحتاج انك انت تمهد لشعيرات البسيطة ساعتها تخرج انها تجد تربة سهلة تمشي فيه الى ان تقوى. يبقى الحرص بيعمل ايه؟ بيثير الارض، يثيرها يعني يخليها ايه؟ ليه متفككة، علشان ايه؟ عشان تستطيع البذرة، لان البذرة اي بذرة اي حبة من الحبة دي اودع الله في فلقتيها مقومات الحياة الى ان يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الارض. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا بجلالة أذر عندكم متاع الحياة الدنيا.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء، وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة، فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، ما علمت منه وما لم أعلم.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اخترت لكم مجموعة من المختصرات المنوعة عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات هي مسألة فقهية أريد أن أنبه عليها، لأن الخطأ وقع فيها كثيرا والسؤال كذلك عنها حصل كثيرا. هذه المسألة تتعلق بالنذر والحلف. كثير من الناس يحصل أنه إذا أراد أن يترك معصية من المعاصي أو خلقا سيئا من الأخلاق السيئة، حاول مرة مرتين ثلاث مرات ما استطاع، فيحلف بالله: والله العظيم إن لم أترك هذا الخطأ أو هذه المعصية أو أصحح هذا المسار، يعني أنا أعاهد ربي سبحانه وتعالى وأقسم به أني لابد أن أتركها. طيب، افترض أنه بعد يومين ثلاثة أيام ضعف فارتكب هذه الخطيئة، فالآن أصبح ألزم نفسه وأزمها، ثم رجع وضعف أمام هذه الخطيئة أو تلك المعصية، ثم ألزم نفسه بكفارة لم يلزمه الله عز وجل بها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، ما هو الحل؟ الحل بدلا من أن تقول والله العظيم لا أفعل كذا، والله العظيم لا أفعلن كذا، قل يا ربي أعني على فعل كذا، يا ربي يسر لي ترك كذا مما يغضبك، ويسر لي فعل كذا مما يرضيك. هذه تحصل عند بعض أو كثير من يشرب الدخان وهو يريد فعلا أن يترك الدخان، فيحاول مرة مرتين ثلاث مرات ما يستطيع، فيقول ماذا أفعل؟ أحلف بالله حتى أشد على نفسي. لا، أحيانا تضعف، فليس السبيل هو أن تحلف بالله سبحانه وتعالى، إنما السبيل أن تستعين بالله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لا تستخدم أسلوب الحلف في محاولة التخلق بشيء طيب أو الابتعاد عن شيء سيء، تحفز نفسك من أجل ذلك. وإن كان ولا بد أنك حلفت بالله عز وجل، فأضف إليها إن شاء الله. ما فائدة إضافة إن شاء الله؟ يعني إذا قلت والله العظيم ما أدخل بيت فلان، أو والله العظيم سأدخل بيت فلان، أو والله العظيم لتقبلن مني هذا المبلغ مشاركة في زواجك، قل إن شاء الله. ما فائدة إن شاء الله؟ حتى إذا لم تستطع أن تفعل مقتضى حلفك ليس عليك كفارة. فدائما عود نفسك ألا تحلف بالله ابتداء إلا في الأمر العظيم، لأن الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. فإذا اضطرت للحلف فأضف إليها إن شاء الله، لأنك إذا أضفت إليها إن شاء الله فلم تستطع أو خولف مقتضى حلفك، فهنا ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة. وافترض أن إنسانا حلف ثم بعد ذلك ما استطاع أن يؤدي مقتضى حلفه، فنقول في هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لماذا لم تزر أمك؟ أنا حلفت أن لا أزورها. لماذا لم تكلم أخاك؟ أنا حلفت أن لا أكلم أخي. طيب يا أخي، عندك مخرج. ما هو المخرج؟ كفر عن اليمين وكلم أخاك. ستستمر لم تكلم أخاك، يعني ستستمر إلى متى؟ علاقات انفصلت من سنة وسنتين ثلاث سنوات، ويليتها توقفت عند هذين الأخوين، بل ذراريهم أولادهم من بعدهم أصبح لا يكلم بعضهم بعضا بسبب خوفهم من أبيهم أو خوفهم من أمهم. هذا غلط، هذا غلط. احصروا الشر، اقطعوه من جذوره، وكفروا عن اليمين إذا كنتم قد حلفتم. المختصر الثاني في هذه المسألة ما يتعلق بالنذر. كم من الناس عنده مرض، أو عند زوجته مرض، أو عند أمه مرض، أو يريد أن ينجح في مادة فلانية تكررت معه كثيرا فرسب فيها، أو يريد أن تعود علاقته مع زوجته، يريد شيئا فينذر نذر لله علي أن إذا رد الله علي ضالتي، أو إذا شفى الله عز وجل مريضي، أو إذا نجح الله عز وجل ولدي، لأتصدقن بكذا. هذا الأسلوب لا يصلح في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. هذا أسلوب المقايضة يصلح مع البشر. أنت إن بنيت هذا الجدار أعطيتك 100 ريال،
أنت إن ساعدتني في إصلاح السيارة أعطيتك المبلغ الفلاني، لكن مع الله تقول يا ربي أشترط عليك شافي مريضي وهنا أصلي له، شافي مريضي هنا أذبح شاة وأوزع على الفقراء والمساكين، لكن أن لا تشافي مريضي لا لن أوزع. لا يجوز، لا يجوز هذا الأسلوب مع الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال إن النذر لا يأتي بخير. طيب ما هو الحل؟ عندي مريض، ما هو الحل؟ عندي ولد تائه أريد أن يدله الله إلى الحق. الطريق أن تسأل الله مباشرة بدون هذا الاشتراط على الله، تقول يا ربي رد لي ضالتي، يا ربي شافي لي مريضي، يا ربي اهدي لي ولدي، يا ربي أعد العلاقة ما بين ابني وزوجتي، يا ربي اجمع شملنا. ربك سبحانه وتعالى فتح لك الباب في الليل والنهار، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذا الأسلوب غير مشروع، مكروه عند أهل العلم، مكروه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أن تشارط الله سبحانه وتعالى فيما تريد أن تقدمه، هذا غير جيد في التعامل مع الله. اسأل الله عز وجل مباشرة، والله عنده الخزائن التي لا تفنى، والله عز وجل يحب من عبده أن يسأله، لما تتردد؟ وإنما النذر المشروع أن تنذر نذرا عاما، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، لله علي أن أتصدق بألف ريال، لله علي أن أذبح جملا وأوزعه أو بقرة وأوزعها بين بلدي أو محافظتي. هذا نذر مشروع، لكن أن تشارط الله نذر لله علي إن فعل الله لي كذا أن أفعل من أجله كذا، هذا غير صحيح. أنتقل إلى مختصر آخر، عنونت لهذا المختصر بمفاهيم ضيقة أو خاطئة في التوبة. كثير من الناس يهاب من التوبة، وكأن التوبة بعبع، كأن التوبة وحش يريد أن يأكله، يحسب لها الألف حساب، كأن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي أن تهد الجبال أو تشرب ماء البحر أو تعد حبات الرمل. لا، الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة أن تقلع عما يضرك مما نهاك الله عنه، التوبة أن تقبل على ما ينفعك مما أمرك الله عز وجل به، التوبة أن تصحح مسارك وأنت تعبد الله وتصحح مسارك مع خلق الله سبحانه وتعالى. التوبة هي في الأصل بمعنى الرجوع، تاب إلى الله يعني رجع إلى الله. كنت عاقا بوالدتك تب إلى الله فبر بها، كنت مخطئا على أبيك تب إلى الله ارجع فصحح هذا الخطأ واسترضي أباك، كنت سارقا لمال من الدولة أو من الوزارة أو من شخص معين أعد هذه الأموال إلى أصحابها بشكل ظاهر أو بشكل خفي، كنت مكفهرا في وجهك يا أخي أعد الابتسامة إلى وجهك وأعد الابتسامة مرسومة على الآخرين، كنت لا تعرف إلا السب والشتم والغيبة والنميمة والسخرية يا أخي صحح مسار لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من لديغ لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. فتب إلى الله سبحانه وتعالى، كنت تأكل الحرام ارجع إلى الله ابتعد عن الحرام، وفي الحلال ما يغنيك، إي والله وفي الحلال ما يغنيك، هذه هي التوبة. فبعض الناس يظن أن التوبة يعني أن أقطع الابتسامة خلاص أنا تائب. لما لا تبتسم؟ لما لا تضحك؟ كنت تمازحنا من قبل وتضاحكنا، أما دريتم أني تبت إلى الله؟ الآن لا أمزح ولا أضحك، إنما هو الحزن الذي يتلوه حزن والكآبة التي تتلوها كآبة. هذا غلط، هذا مفهوم خاطئ في التوبة. أعظم التائبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم المبتسمين وأعظم الممازحين، بل المعاملين الأعداء بالأدب والأخلاق، فما بالك بالأصحاب والأحباب. فلماذا تظن أن التوبة هي أن تكون جادا في حياتك بعد أن كنت تنوع ما بين الجد والهزل؟ لا، كن جادا، لكن لا يمنع أن أكون جادا أن أمزح بين الحين والآخر، كالملح في الطعام. كم نسبة الملح بالنسبة لمثلا قدر الرز؟ لا يشكل شيئا، ومع ذلك يعطيه هذه النكهة التي تجعل العشرات يأكلونه. ولو كان الملح زائدا لما أكلوه أو استصعبوا أكله، ولو كان بدون ملح لما أكلوه أو استصعبوا أكله. فملح يسير في هذه الحياة تجدد لك هذه الحياة. فيظن بعض الناس أني إذا تبت خلاص إذن ما في مزاح، هذا غير صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الصحابة يضاحكهم لكنه لا يقول إلا حقا. بعض الناس يتصور أن التوبة أن أبقى في البيت وإذا خرجت أخرج إلى المسجد فقط، لكن البحر لا أنا ما أخرج إليه، الحديقة لا ما أخرج إليه، أنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى. كل شيء حلال في هذا الوجود مباح لك يا أيها المؤمن، يا أيها المسلم، يا أيها العابد لله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من يملك أن يحرم على الناس زينة الله التي أخرج لعباده؟ يظن بعض الناس أن التوبة هذا من المفاهيم الضيقة، كنت ألبس الجديد والنظيف والجميل وأتعطر وأتطيب، لا الآن تائب، لا بد أن أكون زاهدا فأبحث عن أرخص الثياب وأبحث عن أقذر الثياب حتى ألبسها ليقولوا هذا زاهد، هذا لا يريد الحياة الدنيا، هذا غير صحيح. خير من عاش في هذه الحياة الدنيا واستثمرها وبناها، استثمرها وبناها، هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا باتباعه. فخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، قالوا يا رسول الله الواحد منا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة وشعره حسنة، أهذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. وبعضنا يتصور أن التوبة هي أن أغير اسمي أو أغير كنيتي. يعني من الطرائف مثلا أنه بعض الناس كنيته أبو رزان، ولا كنيته أبو لجين، ولا كنيته أبو إيثار، يعني من الأسماء الجديدة، فيقول الآن أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، ما يصلح أن أكون أبو هذه الأسماء الجديدة، لا بد أن أختار لي اسما من أسماء الصحابة والتابعين والسابقين والسلف الصالح، أبو مثلا أبو سراقة، أو أبو عمر، أو أبو مثلا أبو مصعب بن عمير. ليس بالضروري أن تغير كنيتك، المهم أن تتغير أخلاقك، أفكارك، فهمك، تعاملك. وما زلت أقول لمن للمسؤولين عن مكاتب الدعوة أنه إذا أسلم الإنسان لتوه فليس بالضروري أن يغير اسمه ما لم يكن اسمه معبدا لغير الله أو في قبح في مادة اسمه. أما أن يكون اسمه جورج أو ستيف أو ديفيد لا إشكال، المهم أن نفهمه ونبين له أن الإسلام هو تغيير الحياة، تغيير الفكر، تغيير الأخلاق. الإسلام هو أن تبتسم، الإسلام هو أن تصدق، الإسلام هو أن تكون وفيا، أن تكون أمينا، أن تكون نافعا، هذا هو الإسلام، لا أن تغير اسمك أو تغير ثوبك أو تغير كنيتك، لا هذه ليست هي الأساس في الإسلام، ولا حتى ما بعد الأساس، ولا قريبا من الأساس. إذن هذه مفاهيم ضيقة أو خاطئة في مسألة التوبة. التوبة أن تصوغ نفسك صياغة جديدة على ما يحبه الله عز وجل ويرضى. وحتى إذا تبت إلى الله فأخطأت في جانب من الجوانب ارجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، لماذا؟ إنه كان توابا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آخذ بإذن الله عز وجل فاصلا قصيرا ثم أعود إليكم، أسعدكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامج بكل اختصار. أتم ببعض المختصرات عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. أبدأ بعد الفاصل بمختصر يتعلق بالتربية، في مسائل في التربية. أولا، كلمة التربية ما معناها؟ التربية بمعنى الزيادة، الزيادة. ولذلك نسمي المكان من الأرض المرتفع عن بقية الأرض ربوة. والربا لماذا سمي بالربا؟ لأنه زيادة غير مشروعة في المال. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا، يعني يمحق هذه الزيادة، ويربي الصدقات، يزيد في الصدقات. إذن التربية في أصلها بمعنى الزيادة. لذلك أقسام التربية ثلاثة: تربية وقائية، وتربية علاجية، وتربية نمائية. التربية الوقائية أن أبعد عن ولدي الشر حتى لا يقع فيه، وأن أبعد الشر عن ولدي حتى لا يقع فيه. إذن هي وقاية قبل أن يقع، والوقاية خير من العلاج. لماذا أقحم ولدي في أتون الفساد وأتون الضياع ثم أقول بعد ذلك سيحفظه الله سبحانه وتعالى، أو إذا قدر الله أن وقع في شيء سأعالجه؟ لا، اختصر. النزول من الدرجة الأولى أفضل من النزول من الدرجة العاشرة أو العشرين، بل أحيانا لا تستطيع أن تنزل. ولذلك قيل فكر بالنزول قبل الصعود فلا تتساهل. فبعض مثلا بعض الآباء يترك القنوات الفضائية مفتوحة على مصراعيها، قنوات فساد أخلاقي، وقنوات تلويث فكري، وقنوات سحر، وقنوات دجل، وقنوات خرافات، ويقول لا، ولدي أنا أريد أن أعوده على أن يميز. ما يستطيع بهذه الطريقة. يستطيع أن يميز بتعليمه، لا بأن أرميه في وسط النار ثم أقول أريد أن أبين له أن النار حامية حتى لا يقع فيها مرة ثانية. هذا الأسلوب غير صحيح. أو أقول ابنتي مثلا سأبعثها إلى الدولة الفلانية وحدها وهي بنفسها عندها عقل، تضعف أحيانا، أو هي ثقة وعاقلة، لكن يتجرأ عليها لما رآها وحيدة مجرمون. فأنا أقول لا تشك في ابنتك، لا تشك في ولدك، لكن نعم شك في الآخرين. المجتمعات ليسوا كلهم طيبين، فيهم الطيب، فيهم الخبيث، فيهم الحسن، فيهم السيء، فيهم المجرم الذي يقتنس أدنى فرصة، وفيهم النافع الذي يبحث عن الخير ويدعو الناس إلى الخير. إذن التربية الوقائية أن أبعد أولادي عن الشر، بل أبعد نفسي حتى عن الشر، أبعد مجتمعي عن الشر. وغلط هذا المنطق أن يقول بعض المسؤولين في الإعلام نحن سنبث كل شيء وأنتم تميزون بين الحق والباطل. هذا غلط، هذا غلط، ليس صحيحا. النوع الثاني التربية العلاجية. قدر الله سبحانه وتعالى ضعف الولد، حصل الخطأ، هنا لابد أن أربيه تربية علاجية. ومن أعظم التربية العلاجية أولا أن أستعين بالله عز وجل فأقول يا ربي أعني على إعادة ولدي إلى جادة الصواب، يا ربي اهدي ولدي. الأب جدير بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته لولده. كذلك أفتح الآفاق الأمل في وجهه، ما أقول مباشرة الكلمات التي كالرصاص: أنت يا ولدي ليس فيك خير، أنت سودت وجهي، أنت يعني جعلت الناس يسخرون مني، أنت جعلتني لا أستطيع أن أرفع وجهي أمام قبيلتي، أمام حيي. هذا غير صحيح. قل يا ولدي، قول النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لك الأفق ويقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. تعثرت؟ نعم تعثرت، قم مرة ثانية وأنا أمد لك يدي، لا أنت أن تضغط عليه. يحصل أحيانا، وأنا سأقولها بكل شجاعة، يحصل أحيانا أنه الولد أو البنت بالتحديد تقع في مشكلة أخلاقية. طيب وقعت في مشكلة أخلاقية، هذا حصل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع أهلها والأقربون منها ألا يكلموها وألا يستلموها من قسم الشرطة، وأنه والله العظيم لو قابلناها لقتلناها. هل هذا هو العلاج؟ هل هذا هو العلاج؟ لا تعين الشيطان على أختكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد
أن يستر العبد حتى يستره الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فما أجمل أن تقول حصل الخطأ، قدر الله وما شاء فعل، وهذا الخطأ اخترق قلبي، لكن الله سبحانه وتعالى فاتح باب التوبة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلماذا أحاول قدر المستطاع أن أغلق عليهم باب التوبة وقد فتحه الله، وأن أضيق عليهم باب الرحمة وقد وسعها الله سبحانه وتعالى، وسعت رحمته كل شيء. إذن الجانب الأول تربية وقائية، الجانب الثاني تربية علاجية، الجانب الثالث وهو الأهم والألصق بمعنى التربية الجانب التنموي. ولذلك قلت لكم التربية بمعنى الزيادة. إذن الأصل في التربية ما هو أحفظ ولدي من أن يستمع إلى الحرام أو يأكل الحرام وفقط، أو أن أعالج ولدي إذا وقع في الخطأ، لا، أن أنميه، أن أنمي إيمانه، أن أنمي خلقه، أن أنمي ثقافته، أن أكون قدوة حية ماثلة أمامه. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المختال واعدل، فإن إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كن قدوة له، راجع معه بين الحين والآخر في خلال شهر، ما الذي اكتسبت من المعارف، ما الذي اكتسبت من العلوم، ما الذي اكتسبت يا ولدي من الأخلاق. تابعه من قرب وتابعه من بعد، وشجعه وكافئه، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يحيطه برحمته وبإعانته وبعنايته سبحانه وتعالى. وبناء عليه أؤكد على أن من أجمل وأروع وأكثر الأساليب في التربية التي لا نستخدمها كثيرا مع الأسف هو أسلوب التشجيع. نعم نحن متقنون في أسلوب العتاب وأسلوب العقاب وأسلوب الحرمان، لكن لسنا متقنين ولا مكثرين من أسلوب التشجيع. الله العظيم أسلوب التشجيع يعمل العجب، يعمل العجب. ما أجمل إذا قلت لابنتك وقد جاءت مثلا بجيد مرتفع، أنت تريد امتياز، لكن قلت لها ممتاز جيد مرتفع أعجبتيني، لكن أنا أطمح من خلال ما أعرفه من قدرتك وعقلك وذكائك على ما هو أعلى من ذلك. بهذا الأسلوب تدفعها إلى الأمام. أما أن تأتيك بنجاح وجيد مرتفع والمادة صعبة والكلية صعبة، ثم تقول جيد مرتفع، هذه كما يقال بليها واشربي ميتها، أنت حطمتها بهذا الأسلوب. أتريد من الناس أن يحطموك بهذا الأسلوب؟ أنت نجحت في الحياة يا أبي، طيب نجحت في الحياة لأن الله عز وجل وفقك لأب يشجعك ولا يعارضك ولا يحطمك ولا يصنع الهزيمة النفسية في فؤادك. فما أجمل الكلمة الطيبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. فالكلمة تعمل العجب، الكلمة تعمل العجب، طيبة كانت أو سيئة، فإن كانت طيبة عملت العجب. يا أخي هذا البخاري الإمام العظيم الذي ما يخلو بيت ولا مسجد ولا جامعة ولا مدرسة حتى عند الغرب من كتابه، هذا الذي يعتبر أفضل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كيف الإمام البخاري ألف هذا الكتاب؟ بكلمة طيبة اقترحها شيخه إسحاق بن راهوي، فقال: يا ليت يهيئ الله عز وجل لنا، أو قريبا من هذه العبارة، من يجمع لنا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد. فوقعت هذه الكلمة وهذا الاقتراح في قلب البخاري، فاستعان الله عز وجل فأخرج للأمة هذا الكتاب. هذا الذهبي رحمه الله تعالى يقول: كنت أكتب فرأى شيخي البرزالي كتابتي وهو ما زال شابا أو غلاما صغيرا، فلما رأى كتابتي قال: كتابتك تشبه كتابة المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. يقول: فأعجبني هذا الكلام، فسرت على ما سار عليه المحدثون حتى أصبح الذهبي من كبار المحدثين والناقدين رحمه الله تعالى. إذن ما أجمل أن تشجع، شجع زوجتك على
على الطعام حتى وإن لم يكن الطعام على ما تحبه، وإنما شجع وكذلك تسلل إلى قلبها لإدخال الملحوظة. شجع الولد على الصلاة، شجع الولد على كلمة طيبة، شجع حتى شجع نفسك. ربنا سبحانه وتعالى يكافئ خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه من يفعل كذا وله الجنة، من يفعل كذا وتغفر خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الحقيقة الوقت انتهى معي، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.
1: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

اعملوا ما شئتم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

0: سجيني.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

الاستغفار. عزيزي المستمع، نشارككم هذه الفوائد عن الاستغفار. حيث جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: امرأتي عاقرا لا تلد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاكي قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلا تترك الاستغفار أبدا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومن فوائد الاستغفار أنه راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن. عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والأوصاب؟ عليك بالاستغفار. هل تريد دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الغيث المضرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع؟ عليك بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ عليك بالاستغفار. الاستغفار هو دواءك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائما وأبدا بقوله: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفة

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 8 يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثالث 23 محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: أسعار المنازل تتراجع مجددا، هل يعيد التاريخ نفسه في سوق العقارات الأسترالية؟ كوينزلاند: احتفال باسيفيكا، لقاء يجمع أبناء جزر المحيط الهادئ في أقصى شمال كوينزلاند. ومن العناوين العالمية: لبنان، دبلوماسي لبناني للجزيرة، الكيان الصهيوني يحاول التفلت من المناطق التجريبية لما بعد الانتخابات. الاحتلال الصهيوني: تسارع وتيرة ضم الضفة، مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي للمستوطنين. السودان: طريق الموت في السودان، كمائن الدعم السريع تحصد أرواح نازحين من دارفور. إيران: لماذا تستهدف إيران ناقلة نفط تابعة للوسيط القطري؟ من المتضرر الأكبر؟ دمشق: من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيري دمشق؟ فلسطين المحتلة غزة: شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات بالضفة. فلسطين المحتلة غزة: ظنوه شهيدا فظهر بينهم حيا، قصة أسير من غزة تقلب كل توقعات. إدانات عربية: إدانات عربية للتفجيرين في دمشق. إشادة عربية وتذمر صهيوني: إشادة عربية وتذمر صهيوني، تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات. سوريا دمشق: خريطة تفجيرات جسر فيكتوريا بدمشق، ماذا حدث قرب فندق الفور سيزنز؟ هيئة البث الصهيونية: هيئة البث تقول الكيان الصهيوني يرفض تجديد اتفاقية مياه مع الأردن. نتنياهو يحذر: نتنياهو يقول تركيا نظام متطرف وأحذر من امتلاكها مقاتلات F-35. رسائل ترامب من أنقرة: رسائل ترامب من أنقرة إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا. صحف روسية: أمريكا المأزومة، حلم منهار وقطيعة مع الحلفاء، هل حان وقت روسيا؟ الهجوم على سفينتين قرب هرمز يرفع أسعار النفط. الصين: صاروخ عابر للقارات ورسائل عابرة للحدود، الصين تفاجئ العالم بتحديث ثالوثها النووي. أوروبا تحولت إلى خطر ائتماني، موجات الحر تهدد بنوك أوروبا. أوروبا: الغاز الأوروبي يقفز مع تجدد توترات هرمز. أوكرانيا: مئات المسيرات الأوكرانية تستهدف موسكو وقتل بهجوم روسي على كييف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية، دومان يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق وفقا لتحليل جديد صادر عن نيجاتيف. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة عن الخصم الضريبي للمديونية السلبية وضريبة أرباح رأس المال، إلى جانب 3 زيادات متتالية في أسعار الفائدة جيرينج هذا العام، بدأت أسعار مساكن في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة بالانخفاض. كوينزلاند: اجتمعت الجاليات الباسيفيكية المحلية في أقصى شمال ولاية كوينزلاند إلى جانب المشاركين باسيفيكا سيليبريشن وسكان جزر بحر الجنوب للاحتفال بفعاليات بالم في برنامج سنوية التي أقيمت في مدينة إنسفيل. يشكل مهرجان باسيفيكا السنوي في مدينة إنسفيل فرصة للمشاركين الجدد في برنامج تنقل للالتقاء بعمال آخرين قدموا من جزرهم بالم العمالة بين دول المحيط الهادئ وأستراليا الأم. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان: قال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن لبنان الرسمي يعتقد أن الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه مع الكيان الصهيوني هو أفضل ما يمكن في الوقت الراهن، وأن هذا الأمر أصبح منتهيا، مشيرا إلى أن تل أبيب تحاول التفلت من تطبيق المناطق التجريبية ومنع عودة اللبنانيين إلى الجنوب لحين الانتهاء من انتخاباتها البرلمانية المقبلة. الاحتلال الصهيوني: بحجة البناء دون ترخيص يواصل الاحتلال الصهيوني هدم بيوت الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في مشروعه الاستيطاني ببناء بؤر جديدة. وتؤكد مصادر فلسطينية أن الاعتداءات الصهيونية على أملاك الفلسطينيين متواصلة في بلدة شخبة غرب رام الله، كما تم تجريف أراضي وتحويل مباني إلى سكنات عسكرية في قرية مادما جنوب نابلس. السودان، الخرطوم. قتل نحو 20 نازحا سودانيا يوم الخميس 4 يوليو تموز الجاري على الطريق الصحراوي الرابط بين منطقة الطينة غرب البلاد ومدينة الدبة شمالها، في أحدث حلقة من سلسلة مآس يتعرض لها الفارون من جحيم الحرب في إقليم دارفور. إيران، في تصعيد جديد في مضيق هرمز، عادت إيران لاستهداف السفن العابرة بحجة انتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، لكن المستهدف هذه المرة كانت ناقلة نفط تابعة لقطر التي تتوسط بين طهران وواشنطن. دمشق، رجح الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور شفيق شقير أن يكون الكيان الصهيوني هو الطرف الأكثر احتمالا للوقوف خلف التفجيرين اللذين هزا العاصمة دمشق أمس بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واستند شقير في هذا الترجيح إلى معادلة مفادها أن البحث عن الفاعل يمر عبر بوابة المتضرر الأكبر وصاحب المصلحة في إبطاء التقدم السوري، ومن هذا المنطلق رأى أن الكيان الصهيوني يتصدر قائمة الجهات التي لا تخدمها عودة دمشق القوية إلى الواجهة الإقليمية. فلسطين المحتلة، غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون على الأقل أمس بهجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة، في حين أصيب 8 فلسطينيين بينهم أطفال جراء هجمات مستوطنين في الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا بينهم مسن وفتاة. فلسطين المحتلة، غزة. بينما كانت عائلة أدهم البنا تحمل وجع فقده منذ 3 سنوات بعدما ظنت أنه استشهد إلى جانب إخوته 3، جاء الخبر الذي قلب كل الحسابات وأعاد الأمل إلى بيتها من جديد. فبعد سنوات من الانتظار والعيش على وقع الغياب، لم تكن العائلة تتوقع أن يعود اسم أدهم إلى الواجهة بهذه الطريقة، وأن يتحول خبر اعتقدت أنه أصبح من الماضي إلى لحظة لقاء طال انتظارها. ظهر أدهم فجأة بين الأسرى الفلسطينيين المحررين في خان يونس ليعود حيا إلى عائلته بعدما ظنت أنه رحل إلى الأبد، في مشهد امتزجت فيه مشاعر الصدمة والفرح وحكاية بدت أقرب إلى الخيال من شدة المفارقة بين ألم الفقد وفرحة العودة. إدانات عربية. توالت الإدانات العربية أمس للتفجيرين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق، وسط تأكيدات رفض استهداف المدنيين والمنشآت العامة والدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر للتفجيرين، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها أو مبرراتها. إشادة عربية وتذمر صهيوني. خطف المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم حسام حسن الأضواء في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، ليس بأدائه الفني داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل بموقف إنساني وسياسي أطلقه من قلب مدينة أتلانتا الأمريكية، مهاجما ما وصفه بالصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. سوريا، دمشق. شهد وسط العاصمة السورية دمشق انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتين الصنع بالقرب من فندق فور سيزنز، وهو الموقع المخصص لإقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زيارته الرسمية للبلاد. وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن الانفجارين وقعا خارج النطاق الأمن المباشر المخصص لحماية الرئيس الفرنسي، ولم يشكلا أي تهديد لسلامة الوفد الدبلوماسي. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. هيئة البث الصهيونية. كشفت هيئة البث الصهيونية أن الكيان الصهيوني يرفض حتى الآن تجديد اتفاقية المياه مع الأردن، وسط تحذيرات صهيونية من غضب أردني واحتمال اتخاذ عمان ردا على ذلك. وقالت الهيئة إن الاتفاقية التي تستند إلى معاهدة السلام بين الجانبين كانت تتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، إلا أنها لم تجدد حتى الآن، مضيفة أنه لا توجد حاليا أي توقعات لتوقيع الاتفاقية. نتنياهو يحذر. حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر. رسائل ترامب من أنقرة. بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلسي الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. صحف روسية. تناولت صحف روسية أوج الأزمات الداخلية والخارجية التي تعيشها الولايات المتحدة، ورأت أنها انعكست في تراجع الحلم الأمريكي بالنسبة للمواطنين العاديين، وأن الخسارة التي منيت بها واشنطن في الحرب مع إيران عمقتها، مشيرة إلى أن التجاذبات الأمريكية الأوروبية تشكل فرصة سانحة للكريملين. مضيق هرمز. ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أنباء عن تعرض سفينتين لأضرار قرب مضيق هرمز، ما أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق وسط مخاوف من إضراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. الصين. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادي في السنوات الأخيرة تراكما متسارعا للتوترات، من تصاعد التنافس الأمريكي الصيني إلى تنامي التحالفات الأمنية وتزايد الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. وفي هذا السياق تتابع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية كل تطور عسكري نوعي في المنطقة باعتباره مؤشرا على مسار توازنات القوة، ولذلك يأتي الإعلان عن التجربة الصاروخية الصينية في هذا المناخ المشحون ليعكس حدثا عسكريا تقنيا ورسالة استراتيجية متعددة الأبعاد. أوروبا. تتجه الجهات الرقابية في أوروبا إلى توسيع رقابتها على انكشاف البنوك لمخاطر موجات الحر، مع تسارع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة في القارة الأسرع احترارا في العالم، وتحول الحرارة من ملف صحي وبيئي إلى خطر ائتماني قد يؤثر على القروض والتأمين وجودة الأصول. أوروبا. خفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس مع تجدد المخاوف من تعطل إمدادات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، بعد تقارير عن استهداف سفن تجارية قرب الممر الملاحي الحيوي الذي تمر عبره حصة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 طائرة مسيرة باتجاه موسكو ليل الاثنين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، في حين قتل 28 شخصا إثر هجوم روسي على أوكرانيا، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة أمس بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ضيفا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا. أسعار المنازل تتراجع مجددا، هل يعيد التاريخ نفسه في سوق العقارات الأسترالية؟ كوينزلاند. احتفال باسيفيكا، لقاء يجمع أبناء جزر المحيط الهادئ في أقصى شمال كوينزلاند. ومن العناوين العالمية، لبنان. دبلوماسي لبناني للجزيرة، الكيان الصهيوني يحاول التفلت من المناطق التجريبية لما بعد الانتخابات. الاحتلال الصهيوني. تسارع وسيرة ضم الضفة، مخطط لإنشاء كيان حكم ذاتي للمستوطنين. السودان. طريق الموت في السودان، كمائن الدعم السريع تحصد أرواح نازحين من دارفور. إيران. لماذا تستهدف إيران ناقلة نفط تابعة للوسيط القطري؟ دمشق. من المتضرر الأكبر من استقرار سوريا ويقف خلف تفجيري دمشق؟ فلسطين المحتلة غزة. شهيدان في غزة وإصابات واعتقالات بالضفة. فلسطين المحتلة غزة. ظنه شهيدا فظهر بينهم حيا، قصة أسير من غزة تخلق كل التوقعات. إدانات عربية. إدانات عربية للتفجيرين في دمشق. إشادة عربية وتذمر صهيوني. إشادة عربية وتذمر صهيوني، تصريحات حسام حسن عن غزة تشعل المنصات. سوريا دمشق. خريطة تفجيرات جسر فيكتوريا بدمشق، ماذا حدث قرب فندق الفور سيزنز؟ هيئة البث الصهيونية. هيئة البث تقول الكيان الصهيوني يرفض تجديد اتفاقية المياه مع الأردن. نتنياهو يحذر. نتنياهو يقول تركيا نظام متطرف وأحذر من امتلاكها مقاتلات F-35. رسائل ترامب من أنقرة. رسائل ترامب من أنقرة إشادة وثناء على أردوغان وتصعيد ضد أوروبا. صحف روسية. أمريكا المأزومة، حلم منهار وقطيعة مع الحلفاء. هل حان وقت روسيا؟ الهجوم على سفينتين. الهجوم على سفينتين قرب هرمز يرفع أسعار النفط. الصين، صاروخ عابر للقارات ورسائل عابرة للحدود. الصين تفاجئ العالم بتحديث ثالوثيها النووي. أوروبا تحولت إلى خطر ائتماني، موجات الحر تهدد بنوك أوروبا. أوروبا الغاز الأوروبي يقفز مع تجدد توترات هرمز. أوكرانيا مئات المسيرات الأوكرانية تستهدف موسكو وقتل بهجوم روسي على كييف. أما الآن أحبت في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 10 درجات. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 2:44، يرفع لأذان المغرب تمام 5:02، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:25. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الخميس بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:48، والشروق تمام 7. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم. من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي تأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

وفي عنوان ما تتعجبش، اقرا وانت ساكت بصمت. ما تتعجبش لما تشوف راجل عجوز بيستغيث بشاب عشان يساعده، فبتكون ردة فعل الشاب التضجر. وبعدين بيحقره بالنظرة العجيبة دي وبيروح. بعدها تعرف ان المشهد اللي شفته ما كانش غير حدث بين اب وابنه. ما تتعجبش لما بتسمع واحد بيقرأ القرآن بكل خشوع وفي الغرفة التانية علي صوت المزيكا حتى طغت على صوت القارئ. وما تتعجبش لما يجاهد في بلد مسلمة فبتقتل المجاهد بحجة الكفر، وبتقتل المسلم من غير أي حجة تذكر. وما تتعجبش لما بتقوم الدنيا وبتقعد وما تقعدش على موت صهيوني، بينما نقرأ في الجرايد موت آلاف المسلمين ولكن من غير ما حدش يتكلم. وما تتعجبش في عالم الشعر لما بيسموا السارق مبدع بينما الشاعر الحقيقي بتندفن إبداعاته بإيد السارق ده. وما تتعجبش لما بيسموا الالتزام تعقد، ملتزم معقد، بينما السفور والفسق بيسموها موضة. وما تتعجبش لما بتنقلب المعادلة وبيبقى الكذاب صادق والصادق كذاب، والأمين مخادع والمخادع أمين، في زمن بقى الكذب رايته. وما تتعجبش لما بيبقى الصديق عدو والعدو صديق الصديق، فشطر بين الشعر بالآخر محقق لا محالة. فربما انقلب الصديق وكان أعلم بالمضر. وما تتعجبش من إلحاح شخص بيطالبك بالمقابل لعطائه اللي قدمه عن طيب خاطر من غير انه يطلب منه العطاء ده. وما تتعجبش من اللي بيطالبك بحسن الظن وفي نفس الوقت هو اول من يسيء الظن في غيره من غير انه يلتمس العذر ليهم. وما تتعجبش من أي حاجة بتحصل فهي دي الحياة، فإن لم نستعجب منها بما فيه الكفاية فإحنا مش هنعيشها. وما تتعجبش، بس أنت اقرأ بصمت بسكوت، لأن الزمن ده زمن اللي احنا فيه هو زمن العجائب.

0: حوار بين الخير والشر.
1: في يوم من الأيام كانت هناك نفس طايعة بتمشي بخطوات سريعة بتردد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذ بصوت بناديها: أنت يا نفس رايحة فين كده بسرعة؟
0: إيه يا سيدي، أنا رايحة المسجد إن شاء الله، تيجي معايا؟
1: فهمت، انت من دول الرجعيين. لا ماليش وقت عندك، ما عنديش فاضة.
0: امال عندك وقت لايه؟ ما عندكش وقت للمسجد، امال عندك وقت لايه؟ قولي.
1: وقتي كله سعادة ولهو ورقص وغنى وشرب.
0: سعادتك في معصية ربنا يا راجل، قولي قول لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر استغفر ربك.
1: ايه الكلام ده اللي ماسك لسانك وبتردديها؟
0: ده ذكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني يمكن يكتبنا في الذاكرات.
1: سيبك من الكلام ده واسمعي، اسمعي مني أجمل الكلام والألحان. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ هل رأى الحب سكارى؟
0: أعوذ بالله من هذه الكلمات، أعوذ بالله من الكلام. أنت مش عارف إن الخمر حرام ولا إيه؟
1: سيبينا نتمتع بالحياة، نشرب ونرقص، وقبل الموت نتوب، لسه عندنا الوقت طويل.
0: طب قول لي انت عارف هتموت امتى؟ ولا جالك ملك الموت وقال لك انا هجيلك امتى؟
1: ياه ايه الكلام ده دلوقتي عن الموت، احنا لسه شباب. يلا بقى تعالي معايا، ارتعي واتمتعي وارقصي.
0: برضو ما جاوبتنيش، امتى هتموت وامتى هيزورك ملك الموت؟ عارف
1: ايه الكلام اللي بتقوليه انت؟ طبعا محدش يعرف هيموت امتى.
0: لما انت مش عارف هتموت امتى، مأجل التوبة ليه؟ ممكن تموت في اي لحظة، ممكن دلوقتي، ممكن تطلع روحك حالا.
1: بعد الشر عليا، بتدعي عليا بالموت.
0: الموت حق علينا كلنا، وكل نفس ذائقة الموت.
1: ابعدي عني، والله انا اشعر باني هتخنق.
0: تعالى أقرأ شوية قرآن، يمكن ربنا يشفيك ويمكن يهديك، ويمكن ربنا إن شاء الله يفرج عنك الكرب اللي انت فيه.
1: لا لا لا لا ياه أهياني، أنا مش قادر أتنفس، أنا حموت أنا حموت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
1: ابعدي عني، سيبيني سيبيني من كلامك ده. هل رأى الحب سكارى؟ ياه
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا فاضت الروح إلى بريئها، وصعدت إلى خالقها، عفانا الله من هذه الفجائيات في الموت، وأعطانا توبة نصوحة قبل الموت.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي.

لك صومي وصلاتي يا إله العالمين، لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح و

نادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب

بسم الله الرحمن الرحيم، وبنسمع مع بعض هذه الحكمة. كان خياط كان عاوز إنه يعلم حفيده حكمة عظيمة على طريقته الخاصة. في وقت خياطته كان بيخيط توب جديد، عمل إيه؟ أخد المقص بتاعه الغالي وابتدى يقص حتة القماش الكبيرة لقطع صغيرة عشان يبدي أو يبتدي بخياطتها عشان يعمل منها ثوب جديد. ولما انتهى من قص القماش حتى أخد المقص ده الغالي ورماه على الأرض تحت رجليه، والحفيد بيراقب بتعجب اللي جده عمله. ازاي بيرمي المقص التنين الغالي على الأرض؟ بعدين الجد أخد الإبرة وبدأ في جمع الحتت الصغيرة اللي قصها عشان يعمل منها توب رائع. ويدوب لما انتهى من الإبرة عمل إيه؟ غرسها في العمامة بتاعته، حطها في العمامة بتاعته. في اللحظة دي ما قدرش الحفيد بقى إنه يكتم فضوله وتعجبه من سلوك جده، وسأله قال له: جدي، ليه رميت مقصك المقص الغالي على الأرض بين رجليك بينما أنت احتفظت بالإبرة اللي تمنها رخيص وحطيتها وين؟ حطيتها فين؟ على عمامة رأسك. ساعتها جاوبه الجد، قال: يا ابني، المقص هو اللي قص حتة القماش الكبيرة دي وفرقها وخلى منها حتت صغيرة، لكن الإبرة هي اللي جمعت الحتت الصغيرة دي حتى تبقى توب جميل. ويجب علينا أو عليك أنت إنه ما تعليش قدر اللي بيحاول إنه يفرق ويفكك ترابطنا وتأخينا مهما بدت مكانته العالية وعلى النقيض تماما. الله، حكمة رائعة.

ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن فضل صلة الأرحام. أولا، صلة الرحم من الإيمان. ياما في ناس إخوة ما بيحكوا مع بعض، أولاد ما بيحكوا مع أهليهم والعياذ بالله. يعني المهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله